مستمعي الكرام، لقد اعتبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الإنسان ما لا يعنيه دليلا على كمال دينه ورجاحة عقله، فقال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فهذا الحديث أصل عظيم من أصول الأدب، يعلمنا كيف نكسب احترام الناس وتقديرهم ومحبتهم. ومعنى أن يترك الإنسان ما لا يعنيه أي ما لا يهمه ولا يليق به قولا وفعلا ونظرا. وإن من أهم ما لا يعني الإنسان هو احترام الآخرين وعدم التدخل في شؤونهم الخاصة، ولا يسألهم عنها ما لم يطلبوا النصيحة. فمن الواجب أن ينأى الإنسان بنفسه عن الخوض في خصوصيات الآخرين، فكل إنسان له حياته الخاصة وشؤونه الشخصية وله علاقاته الاجتماعية. يوجه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية، يوجه المسلم أن يشتغل بالشيء الذي يعنيه من أمر الدين أو الدنيا، ويترك عيوب غيره، فكما أن للناس معايب فللمشتغل بغيره مثالب، وكما للناس حرمات فله محارم أيضا. مستمعي الكرام، ترك الإنسان ما لا يعنيه خلق عظيم، يجلب الخير له ويدفع الشر عنه، ويحقق له الرفعة والمنزلة العالية في مجتمعه. كان لقمان الحكيم جالسا والناس مجتمعون حوله يستمعون إليه، فمر به رجل فقال له: ألست عبد بني فلان؟ قال: بلى. قال: ألست الذي كنت ترعى عند جبل كذا وكذا؟ قال: بلى. قال: فما بلغ بك ما أرى، أي هذه المنزلة العظيمة؟ قال: صدق الحديث وطول السكوت عما لا يعنيني. مستمعي الكرام، لماذا نهانا الشرع عن التدخل في خصوصيات الآخرين؟ الحقيقة لقد نهانا الشرع عن التدخل في خصوصيات الناس وشؤونهم الخاصة لما يترتب على ذلك من مفاسد اجتماعية ودينية. أما المفاسد الاجتماعية فلا شك أن التطفل والفضولية من أهم أسباب مفسدات الأخوة وقطع المودة بين الناس، فكثير من الخلافات التي بين الناس تأتي من باب التدخل في خصوصياتهم. ولو أن أولئك الناس عملوا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، لما وصلوا إلى هذا المستوى. من مفاسد التدخل في شؤون الآخرين أنه يقسي القلب ويوهن البدن ويعسر الرزق. قال مالك بن دينار رحمه الله: إذا رأيت

0: أحيانا في رزقك فاعلم بأنك تكلمت بما لا يعنيك. من مفاسد التدخل في شؤون الآخرين أيضا أنه مضيعة للوقت، فترى اليوم البعض قد انشغلوا بمتابعة أحوال الناس عبر وسائل التواصل الاجتماعي. كثير منهم لا تعنيهم أحوالهم ولا تدخل في دائرة اهتماماتهم، كالاشتغال بتتبع أخبار الناس الخاصة، ما فعلوا وما أكلوا وما شربوا وما لبسوا وإلى أين سافروا. يضيعون أوقاتهم في متابعتها والتعليق عليها أو إرسالها للغير، فتضيع عليهم ساعات يومهم فيما لا ينفعهم، ولو أنهم عملوا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه لاستغلوا يومهم بل ساعات عمرهم فيما ينفعهم في دينهم أو دنياهم. وكذلك من مفاسد تدخل الإنسان فيما لا يعنيه أنه سيحاسب على ذلك يوم القيامة. فالتدخل فيما لا يهم الإنسان ولا يعنيه ربما يبعده عن الجنة ويقصيه عنها. فعن أنس رضي الله عنه قال: توفي رجل فقام رجل آخر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع، فقال: أبشر بالجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: أولا تدري؟ فلعله تكلم فيما لا يعنيه أو بخل بما لا ينقصه. لاحظنا أيها الإخوة خطورة من يشغل نفسه فيما لا يعنيه ويتدخل في خصوصيات الآخرين. كذلك يا إخواني الكرام أو أخوات الكريمات، كذلك من شناعة التدخل في شؤون الآخرين بما لا يعني أن هذا الفعل علامة على سخط الله عز وجل على العبد. قال الحسن البصري رحمه الله: من علامة إعراض الله عز وجل عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه. أيها السادة والسيدات، نحن بحاجة إلى أن نوظف في حياتنا هذه الوصية النبوية من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فهي وصية عظيمة لو طبقها الناس في حياتهم لصلحت بذلك نفوسهم وتحسنت عندها كثير من روابطهم وحصلت لهم البركة في الأعمار والأعمال والأرزاق. اللهم اشغلنا بطاعتك واجعلها يا رب أكبر همنا وغاية همتنا. ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
1: وصايا نبوية، إعداد وتقديم الدكتور أحمد نور الدين الزامل على الفجيرة FM.

عالم الأوصاف وألطف الأخلاق والأكناف. قد شرفوا مناقب الأشراف وقد حلوا في أكمل الأحوال. هم نزلوا سر سويدى قلبي وغرسوا حب الهوى في لبي، فملكوا خالصه من حبي وأنعموا بأعظم الآمال. فما أحيلا ما أحيلا ما مضى من عمري ومن قضى في حبهم من دهري، في قربهم ما فيه أمر مري، بل كل حال بالحبور حال. وحب

0: صبحكم الله بالخير.
1: صبحك الله بالخير.
2: يسعد صباحكم.
3: بونجور.
4: هاي سوبر بادم.
3: كن عيدن.
5: مجندن وماغا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبحيك ويكون عندك مدير لطيف؟
3: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون.
6: وأنا أول ما قوم أكل وجبة خفيفة
1: وبعدين نبلش الدوام.
5: إذا تبي تبدأ صباحك صح تابعنا عبر أثير رئة الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الاثنين للجمعة من 7 لـ10 الصبح. عواطف محمد.
7: فقرات صباحية متنوعة في يسعد صباحك بعد شوي على الفجيرة FM.

0: فقرات صباحية متنوعة في يسعد صباحك بعد شوي على الفجيرة اف ام. موجز الأخبار على الفجيرة اف ام.
1: السابعة بتوقيت الفجيرة، وأهلا بكم مستمعينا في هذا الموجز. بتوجيهات رئيس الدولة، الإمارات تغيث المتأثرين بفيضان الفرات في سوريا. حمد شرقي يحضر مأدبة غداء محمد الضنحاني. سعود بن صقر، الإمارات تواصل مسيرتها التنموية والإنسانية بثقة ورؤية واضحة. نهيان بن مبارك، عهد ووعد رسالة محبة وعرفان لرئيس الدولة. الفارس الشهم 3 تطلق خطوة أمل لتركيب الأطراف الصناعية لمصابي غزة. الفجيرة تنير 700 كيلومتر من الطرق ب 224,500 وحدة ذكية. اعتماد بريطاني لطرق دبي في الأنظمة الهندسية. لفتة إنسانية من شرطة دبي لمصابي تصادم الحافلة والشاحنة. وفي الأخبار الدولية، تحت ضغط القنابل ترامب يجر إيران إلى الاتفاق. اعتداءات إيرانية غادرة تطال البحرين والكويت والأردن. عون لبنان لن ينسحب من المفاوضات مع إسرائيل رغم الظروف. إبراهيم المرغني، قرار الكونغرس الأمريكي صفعة سياسية لسلطة بورت سودان ورسالة حاسمة لإنهاء الحرب. وفي الملف الاقتصادي، الإمارات تستضيف الدورة 127 للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة خلال النصف الثاني من عام 2026. مركز دبي المالي العالمي يعلن طرح تعديلات مقترحة على قانون التحكيم للتشاور العام. وفد الإمارات يناقش سبل تحويل التعهدات المناخية العالمية لمسارات عمل ملموسة لتسريع جهود التكيف والمرونة تمهيدا لكوب 31. في الرياضة، نادي الإمارات برأس الخيمة يكرم أصحاب الإنجازات في ألعاب القوى والجوجيتسو. الاتحاد الدولي للألعاب المائية يحقق التصنيف الأعلى في الحوكمة. الإمارات تشارك في البطولة الدولية للسكيت بورد بإيطاليا. وفي كأس العالم، فوز المكسيك على جنوب أفريقيا في المباراة الافتتاحية. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
0: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة اف ام.
2: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود، يقود الشنبو خالد وجندة ضد عدوانه، محمد لي عليها الراي ان حق اللقاء معقود، كل الجند في امره بميدانه.
3: حين بنبذل الغالي والنفيس على حماية ارض وتراب الاتحاد، وانا يا شباب اعرف وزارة الدفاع القوات المسلحة في ربها المثل، مو محليا العربية بل عالمية، اثبتت للناس واثبتت للعالم مدى قدرتكم، وانا اتشرف ان يكون واحد منكم اليوم. افتخر ان انا وانت وعيال دائما.

بالأخ والصديق والقائد محمد بن زايد. وقفتك ومواقفك ومتابعتك وكلماتك ستبقى مسطرة في تاريخ دولة الإمارات.

نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

0: من عروس الجبال المعانقة لسماء الحب، من تمد ثوبها المطرز ببياض الأمواج موجة تلو موجة، لتصافح الشاطئ جزرا ومدا في كل صباح من صباحات فجيرة الأحلام. نعيش تفاصيل جمالها بيسعد صباحك. تعالوا معنا نعيش جمال الصباح عبر أثير رئة الإمارات لفجيرة من الأثنين للجمعة من 7 لـ10 الصبح. بكون وياكم عواطف محمد.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخير وجمعة طيبة، صباح الخير والنور والسرور وصباح الأمل والتفاؤل. ربي يسعد صباحكم وكل أوقاتكم مستمعينا وين ما يوصل صوتنا بهذه الأثناء عبر أثير رئة الإمارات الفجيرة، ومن وين ما كنتوا تسمعونا نصبح عليكم بالخير، ونتمنى كذي تكونوا بادين صباحكم بسعادة. يوم جديد من يسعد صباحك، ومع البداية تقبلوا تحياتي في الإعداد

والتقديم وفي التنفيذ عواطف محمد. مع نهاية الأسبوع واقتراب البدايات الجديدة، كثير منا يوقف لحظة ويسأل نفسه شو الشيء اللي نجحت فيه، شو اللي يحتاج أغيره، سواء في العمل، في الدراسة، أو حتى في حياتنا اليومية. نحن اليوم مستمعينا بيسعد صباحك، نتكلم عن البدايات الجديدة والنهايات السعيدة، ويعني بنفس الوقت يعني احنا في شهر 6، فدائما الإنسان يعني مر نص السنة، فالأشياء اللي ودنا ننجزها أو ودنا نحن نحققها، هل وصلنا لجزء منها أو لا؟ لأن الأيام تركض. فخبرونا هل وصلتوا لشيء من الإنجازات اللي قررتوا أنكم تسوونها في بداية العام هذا العام أو لا، يعني للحين ولا شيء تحقق من هذه الأشياء. نرحب بتواصلكم على 0922331515. بعد الأغنية بعد بخبركم عن سبب اختيار هذا الموضوع اليوم.

0: أقوال في يسعد صباحك.
1: طبعا الوالد هو أساسي، هو اللي كان معلمي في كل المجال طبعا، وكنا وياه من يوم الصغر وفي المجالس وفي التعليم وغيره. وفي صورة مع الشيخ زايد أتذكر الله يرحمه، كان آخر أتوقع كان من شهر قبل يتوفى، فقالوا له سلم تلمت عليه وقالوا له هذا ولد حمد بن حمد، فمسك يدي وقال لي استوي نفس أبوك.
2: الله،
1: قلت له إن شاء الله حاضر يعني. فهذا كان موقف مع الشيخ زايد الله يرحمه. وكذلك طبعا مع الوالد في قصص كثيرة، وكان هو دائما يحثنا على أن عدم الاستعجال في أي شيء يعني. وكان يخبرنا عن أبوه يقول له أن يوم تيك مصيبة إذا أنت واقف إيلس، وإذا أنت يالس انسدح، بما معنى أن تريث في الرد،
2: سبحان
1: هم معناته أن تستعجل أو أن هذا الفعل يعني. فهذا دائما كان طبعا يخبرنا. وحب أذكر الوالدة كذلك كانت دائما تقول أن الشيخ مو بمشيخته، الشيخ بمعاني. فهذا كان لنا دور كبير طبعا تأسسنا عليه، ونحاول دائما نذكر أنفسنا فيه. ودائما الحين لنا نفس ما أرجع للعمل، أن أنت لازم تتعلم مهارات بس لازم تطبقها بقى. صح. فكان يمكن أقدر أخبر سالفة طريفة. كان الشيخ حمد عنده لاند كروزر من زمان، وكان يحطنا في الدبة ويا الحرس، فكان يقولوا له أن هذا لعيالك ورا، قال خلهم. ونحن واحد من الحرس ما شاء الله قدنا مرتين، ونحن صغار أنا وأخوي مثل كراوين يلوز، ويتم مخللنا في الدب ويحوث كل مكان ما شاء الله. فهي مو مسألة تنقيس منه ولا شيء، بس كان تعليم للأساسية. فالحمد لله كان في مواقف جيدة، وحث دائما الناس على أن محافظة على الأخلاق العامة، كل شيء في العمل وفي الحياة اليومية مع الكل، مع نفسه، مع أهله، مع الغريب، مع كل شيء يعني. فإن شاء الله كنا نخدم الدولة بكل ما نملك، ونفيد الكل بكل اللي عندنا إن شاء الله.

0: في يسعد صباحك.
1: نقاشنا اليوم مستمعينا بيسعد صباحك، بما أن يعني تقريبا نحن في نص السنة، فتتغير يعني بعض الإنجازات أو بعض القرارات اللي نحن قررناها. بإذن الله اللي كنت بقولكم يعني بإذن الله الأسبوع القادم تنطلق الدورة البرامجية الجديدة، حلة جديدة لإذاعة الفجيرة اللي بتي هذه السنة بتزامن مع مناسبة عزيزة جدا على قلوبنا جميعا، 20 عام على تأسيس إذاعة الفجيرة، 20 عام من الحضور الإعلامي، مرافقة المستمعين بكل صباح وكل مساء، نقل نبض المجتمع. يعني أيام جميلة بإذن الله نستكملها كذي بحلة جديدة لإذاعة الفجيرة بإذن الله بتاريخ 16. فنحن اليوم كذي نوقف وقفة مع النهايات ومع البدايات. خبرونا عن ذكرياتكم وعن إنجازاتكم هذا العام. 0922 3515

0: حركة السير والمرور من أبو ظبي.
1: من العاصمة أبو ظبي ويانا عبد الرحمن المصعبي من إدارة الإعلام الأمني بالقيادة العامة لشرطة أبو ظبي. صبحك الله بالخير.
2: صبحك الله بالنور والسرور. عواطف صباح جميل لك ولجميع المستمعين بداعك الجيرة. أتمنى لهم إن شاء الله يوم جميل يا
1: ربي. يسعد صباحك.
2: ما يخص حركة السير أحب أطمنك وأطمن المستمعين بأن الحركة انسيابية بسنة الطرقات الرئيسية لتمركز على المداخل من جسر المقطع مصفح في اتجاه الداخل وكذلك شارع الخليج العربي بنفس الاتجاه وعلى اسم مدينة خليفة جسر الشيخ زايد باتجاه الداخل وعلى شارع مجمع السور باتجاه جسر المصفح ومن جسر سلسة النخل باتجاه جسر المقطع وعلى شارع الشيخ زايد بالاتجاهين بالإضافة إلى شارع شاطر رحب باتجاه الداخل وشارع محاوي باتجاه الداخل. أما بالنسبة للحركة في الطرق الخارجية فهي انسيابية. هذا كل ما لدينا حتى الآن في ساعة الصباح الأولى من طرقات العاصمة.
1: لك كل الشكر. نتمنى لك إجازة سعيدة ويوم سعيد. عبد الرحمن المصعبي من إدارة الإعلام الأمني بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي ودرب السلامة دائما لكل مستخدمي الطريق.

0: 92.6 والهو شرقي. حركة السير والمرور من دبي
1: ويانا المسؤول الإعلامي سعد

0: نعيمي من غرفة القيادة والسيطرة في القيادة العامة لشرطة دبي. صباحك الله بالخير.
1: يا مرحبا. صباحك الله بنور العافية اختي عواصم، شو حالك؟
0: الحمد لله بخير، طمنيني عنك.
1: الحمد لله بخير نعم، الله يسلمك. ايضا تحيه صباحيه جميع مستمعي ضعف الجيره والعاملين فيها في هذه الساعه الفتره الصباحيه، ومن خلال متابعتنا للحتسير والمرور في شوارع مولد دبي نشاهد الحركه الطبيعيه في شارع الشيخ زايد وفي شارع الشيخ خليفه بن زايد من دبي لمضابي مضابي لدبي، وازدحام مروري يبدا من الشارقه لدبي في شارع الشيخ محمد بن زايد من الجسر الاول لثالث. في شارع الاتحاد تكون زحمه المروري للمستخدمين فوق النهده والمنتجين في القياده العامه لشوارع دبي، بينما الحركة السيابية في مدخل نفق مركز دبي التجاري ونفق الكرم الأوسي في المسارين اللي هي من ديرة إلى بر دبي وفي الاتجاه المعاكس بر دبي إلى ديرة. أيضا شهد سيابية على جسري المكتوم والقرهود من ديرة إلى بر دبي وفي الاتجاه المعاكس بر دبي إلى ديرة. ودام الختام لذلك الأخوة الساقين والمستمعين بأن هاتفنا 9999 للحالات طارئة فقط، ونعني فيها طلب 6 إسعاف حريق في مركز اعتداء وصدو بين مركز الاتصالات 9 صروات الحالة غير الطارئة. رافقتكم السلامة أينما كنتم وكل شيء ضاعت. الفجيرة
0: الشكر دائما لك يا مد سعيد. المسؤول الإعلامي سعاد النعيمي من غرفة القيادة والسيطرة في القيادة العامة لشرطة دبي، ودائما نتمنى درب السلامة لكل مستخدمي الطريق.

0: الفجيرة اف ام على منصات التتويج في جائزة الكويت للإبداع.
1: تميزت ببرامجها الاجتماعية والثقافية التي تصل إلى مختلف شرائح المجتمع. من دولة الإمارات العربية المتحدة، إذاعة الفجيرة.
0: حصدت الفجيرة اف ام جائزة أفضل محتوى إذاعي من جائزة الكويت للإبداع في نسختها 13 لعام 2025 عن برامج لحظة فارقة، إعداد وتقديم حمود محمد، كاريزما، إعداد وتقديم خديجة علي، ناي، إعداد وتقديم عواطف محمد، نوستالجيا، إعداد وتقديم أنس الشلبي، والإخراج لتامر العمري. الفجيرة اف ام والهوى شرقي.

0: أنتم تستمعون لبرنامج يسعد صباحك مع عواطف محمد على الفجيرة اف ام
1: على 92.6 الفجيرة اف ام. مستمعينا متواصلين ويسعد صباحك, وبما أننا نحن وصلنا تقريبا ل يعني منتصف العام 2026, اليوم نتكلم عن القرارات. شو القرارات اللي سويتها؟ شو الأشياء اللي كنت ودك أنك تسويها مع بداية العام وقدرت أنك تسويها, وهل مرت الأيام بسرعة بدون ما تنجز شيء؟ فهذه وقفة يعني نحاول نتذكر شو الأشياء اللي كان المفروض أن نحن نسويها وشو الأشياء اللي سويناها. في تمام الساعة 8 بنكون ويا موجز للأخبار المحلية والعالمية, بعد الموجز بنستكمل فقراتنا بيسعد صباحك, ونرحب بتواصلكم مع 0922 3 1515, وخلكم ويانا.

0: موجز الأخبار على الفجيرة FM.
1: الثامنة بتوقيت الفجيرة، وأهلا بكم مستمعينا في هذا الموجز. رئيس الدولة يمنح مارتن إدلمان وسام الاتحاد. سعود بن صقر يستقبل نهيان بن مبارك ويثمن جهوده في دعم المبادرات الوطنية. نهيان بن مبارك يشهد حفلة تخرج الدفعة السادسة من طلاب أكاديمية الشيخ زايد الخاصة للبنين.

0: سويت تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في القطاعات الحيوية. تدوير تنظم النسخة الثانية من ملتقى الشباب بالتعاون مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية. تعاون بين المدينة الإعلامية والفجر المغامرات لتعزيز مكانة الإمارة عالميا. مدارس حكومية تدعو الطلبة لتثبيت تطبيقات محددة. خدمات جديدة لأوقاف دبي عبر دبي الآن. تمكين المجتمع، تشهر جمعية رواد الإبداع لتنمية المواهب الشبابية. دولياً، الأمم المتحدة تدعو إلى العودة الكاملة لوقف إطلاق النار وتحذر من اتساع الصراع في المنطقة. الرئيس الأمريكي يلغي الضربات الجوية ضد إيران ويعلن التوصل إلى اتفاق. هيئة الطيران المدني تحتج لدى إيكاو بعد هجوم إيراني أصاب مطار الكويت وتسبب في إصابات. في الاقتصاد، وفد الإمارات يناقش سبل تحويل التعهدات المناخية العالمية لمسارات عمل ملموسة لتسريع جهود التكيف والمرونة تمهيدا لكوب 31. الإمارات تستضيف الدورة 127 للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة خلال النصف الثاني. في الرياضة، نادي الإمارات برأس الخيمة يكرم أصحاب الإنجازات في ألعاب القوى والجوجيتسو. الاتحاد الدولي للألعاب المائية يحقق التصنيف الأعلى في الحوكمة. دبي لأصحاب الهمم يعلن إطلاق صيفنا يترك أثرا في 22 من يونيو. أبوظبي الرياضي والاتحاد العربي للدراجات يشكلان لجان لاستضافة بطولات عربية. وفي كأس العالم، فوز المكسيك على جنوب أفريقيا في المباراة الافتتاحية. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة FM.

وبنقوم بواجبنا تجاه بلادنا وأهلنا ومقيمين في عندنا أهلنا الثاني. الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: الفجيرة اف ام. نادي القراء مع عواطف محمد.
1: بعد أسبوع من ولادة ابنتنا لورين، كنت وزوجتي بوني منهكين تماماً. ظلت لورين توقظنا كل ليلة. كانت بوني قد أجريت لها عملية وكانت تتناول مسكنات للألم. كانت تستطيع المشي بصعوبة بالغة، وبعد 5 أيام من البقاء في البيت للمساعدة عدت إلى العمل. كانت حالتها على ما يبدو تتحسن، وبينما كنت خارج المنزل نفذت مسكنات الألم، وبدلاً من أن تطلبني في المكتب طلبت من أحد إخوتي والذي كان في زيارة لنا أن يشتري لها مسكنات إضافية. لكن أخي لم يعد بالدواء، وبالتالي قضت يومها بألم تعتني بالمولودة الجديدة. هذه بداية كتاب الرجال من المريخ والنساء من الزهرة. هذا الكتاب من تأليف الكاتب جون غراي، هو أحد أشهر الكتب في مجال العلاقات وتطوير الذات خصوصاً بين الأزواج. فكرة هذا الكتاب إن الرجال والنساء يختلفون بطريقة تفكيرهم، مشاعرهم، تواصلهم، كأن كل طرف من كوكب مختلف، يعني الرجال من المريخ والنساء من الزهرة. هذه الاختلافات ليست سيئة، لكنها تحتاج فهم، تحتاج تقدير حتى يتمكن الطرفين من التواصل بشكل أفضل وتجنب المشاكل. أهم النقاط اللي يطرحها الكتاب إن الرجال يميلون إلى الحلول، النساء إلى المشاركة. الرجال ينسحبون أحياناً، لكن النساء تحتاج للتحدث. أيضاً من المواضيع اللي يتطرق لها الكتاب إن المرأة تريد أن الرجل يستمع لها بدون مقاطعة أو حتى ما يقدم لها حلول. بالعكس، الرجل يريد أن يشعر بأنه مقدر ومحترم، ودائماً يحب شعور البطل. الحب والتعبير عنه أيضاً يختلف بالنسبة للرجال والنساء. المرأة تعبر بالكلمات، المشاعر والعناية، الرجل يعبر بالفعل مثل تقديم خدمة أو حل مشكلة. يتكلم أيضاً الكتاب عن التوازن في العطاء. العلاقة الصحية تقوم على مبدأ أن كل طرف يعطي ويأخذ، لكن بلغة الحب اللي يفهمها الطرف الآخر. من أهم دروس هذا الكتاب، لا تتوقع من شريكك أنه يفكر أو يشعر بنفس طريقتك. تعلم كيف تفهم لغة الطرف الآخر وتتعامل معه بطريقته وليس بطريقتك أنت. التواصل، الصبر، التقدير المتبادل هي مفاتيح العلاقة الناجحة. باختصار، هذا الكتاب يقول افهم شريكك كأنك تتعلم لغة جديدة، لأن الحب لا يضيع إلا حين لا يفهم. اليوم في نادي القراء اخترنا لكم كتاب الرجال من المريخ والنساء من الزهرة.
0: نادي القراء مع عواطف محمد.

0: من رئة الإمارات للجيرة في يسعد صباحك.
1: مية توجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة أعلنت مبادرة صيف الفجيرة 2026 عن فتح باب التسجيل للمشاركة في برامجها اللي تقدمها أكثر من 17 جهة محلية.

الترفيهية للمشاركين تلبي احتياجات واهتمامات مختلف الفئات العمرية، مما يجعلها أحد أبرز الفعاليات على مستوى الإمارة.

0: من رئة الإمارات لفجيرة في يسعد صباحك.
1: في خطوة تعكس تسارع التحول الحضري، كشف سعادة المهندس محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة عن نجاح مشروع إنارة الشوارع الذكية منذ انطلاقه بعام 2017 وحتى نهاية الربيع الثاني من العام الجاري أو الربع الثاني من العام الجاري، في تركيب نحو 24500 وحدة إنارة ذكية من نوع LED صديقة للبيئة، تتميز بكفاءتها العالية وانخفاض استهلاكها للطاقة، مما أسهم بتعزيز السلامة المرورية وتحسين المشهد الحضري بمختلف مناطق الإمارة. وبين أن المشروع جاء بتوجيهات ومتابعة من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، تجسيدا لاهتمام سموه بدفع عجلة التنمية الشاملة بتعزيز مكانة الإمارة كمدينة عصرية مستدامة، موضحا أن المشروع أسهم بتغطية نحو 700 كيلومتر من الطرق في مدينة الفجيرة ودبل الفجيرة، الأمر اللي انعكس إيجابيا على مستويات الأمان المروري ودعم التوسع العمراني متسارع اللي تشهد إمارة الفجيرة. وأشار أيضا أن هذا المشروع ينسجم مع الهدف الاستراتيجي لبلدية الفجيرة في بناء بنية تحتية ذكية مستدامة تدعم توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة نحو الطاقة النظيفة وتساهم بخفض الانبعاثات الكربونية وترشيد استهلاك الموارد. وأضاف أن المشروع يعزز التزام بلدية الفجيرة بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة الأصول.

0: جونا اليوم في يسعد صباحك.
1: دائما من المركز الوطني للأرصاد ويانا اليوم المتنبأ الجوي سيف بن سميدع. صبحك الله بالخير.
2: صبحكم الله بالنور والسرور.
1: صباح النور والسرور، تفضل.
2: حالة الطقس متوقعة لهذا اليوم وعطلة نهاية الأسبوع، صاحب وجه عام وغائم جزئيا أحيانا شرقا ورطب ليلا وصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال شكل الضباب والضباب الخفيف والرياح خفيفة إلى ما تدرت السرعة تنشط أحيانا. وأقل درجة حرارة سجلت على الدورة صباح هذا اليوم هي 17.2 درجة مئوية وكانت على ركنة. بالنسبة لدرجات الحرارة العظمى المتوقعة للدولة على المناطق الساحلية والجزر تتراوح ما بين 36 إلى 42، وعلى المناطق الداخلية تتراوح ما بين 43 إلى 47 درجة مئوية، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان. وهذا يتمنى لك من المركز الوطني الأرصاد يوما سعيدا.
1: يومك سعيد وموفق ولكل شكر دائما المتنبأ الجوي سيف بن سميدع من المركز الوطني للأرصاد.
0: الطقس في الفجيرة.
1: بالنسبة لدرجات الحرارة في هذه الأثناء ببعض مناطق إمارة الفجيرة، دبل الفجيرة 38.5 ضدنا 33، مينا الفجيرة 34، مطار الفجيرة 34، الطويين 36.8، مسافي 34، وفي الفرفار 31.8. مستمعين نحن دائما متواصلين ويسعد صباحك، خلكم ويانا.

0: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ أحمد بن محمد شرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
1: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
2: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
3: طبعا اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
4: بتوقيت الفجيرة. أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية.

0: مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة.
1: وراء كل أغنية حكاية،
2: نحكي لك أجمل حكاية،
1: تروي كلمة ولحنا وشجنا،
2: كلمة
1: تحكي قصتهم.
3: سمعت وقت الغنية هو كتبها لإلي، يعني من شاب لبنت،
1: وتعزف على أوتار القلب. تذهب بنا إليهم.
4: أقول لك يا أستاذ نزار، أسير حول قراءة الفنجان كلام كتير قوي،
1: وتزيدنا حنينا.
2: يا حنينة يا حنينة يا حنينة.
0: نوستالجيا مع أنس كل سبت الساعة 11 مساء على الفجيرة FM.

0: تواريخ في يسعد صباحك.
1: في مثل هذا اليوم 12 يونيو عام 1949 ولد الفنان السعودي محمد عبده في محافظة الدرب بمنطقة جازان جنوب السعودية. كانت طفولته صعبة للغاية، عاش الفقر والحاجة وذاق مرارة العيش بعد موت والده وهو صغير. التحق بالمعهد الصناعي وتخصص في مجال صناعة السفن، سعياً منه لتحقيق حلمه بأن يصبح بحار مثل والده، لكن ولعه بالغناء والطرب أخذ لبحر النغم اللي أخلص له ومنحه اهتمام حقيقي. بدأ رحلته الفنية في بداية الستينيات وتحديداً بعام 1961، كانت بداية محمد عبده مع عالم الغناء في سن مبكرة. كان ضمن أفراد بعثة سعودية متجهة إلى إيطاليا لصناعة السفن. تحولت الرحلة من روما إلى بيروت، أي من بناء السفن إلى بناء المجد الفني.

بعد ما صقل موهبته الفنية قرر محمد عبده تلحين أغانيه بنفسه، ولاقى هالشي نجاح كبير بتلحينه لأغنية خلاص ضاعت أمانينا اللي أداها بمرافقة عودة، وكانت هذه التجربة بداية شجعتها على الاستمرار وتكرار النجاح.

ولقب إثر ذلك بلقب مطرب الجزيرة العربية. كانت انطلاقته الكبرى من مصر وداع صيته في كل أنحاء الوطن العربي. ما انتهت فترة السبعينيات إلا بعد ما أصدر العديد من الأغاني اللي لاقت رواج ومستمعين من كل الفئات، ومنها أغنية خطأ وأغنية سهر وأنتي محبوبتي وأغنية مالي ومال الناس وغيرها الكثير.

اعتزل الفن بين عام 1989 وعام 1997، لكن ما كان اعتزال بكامل ما تعنيه الكلمة من معنى. توقف عن أداء الحفلات الغنائية، وهالشيء لأسباب عديدة، منها وفاة والدته ولتقييم ماضيه الفني ودراسة اللي راح يقدمه بالمستقبل. ورجع بعدها بدون ما يتوقف عن عطاء الفني، وتابع تقديمه لأغاني فريدة عاصرت زمنها وحصدت الكثير من المعجبين والمستمعين، مثل أغنية المعاناة والفجر البعيد وعلى البال ومشرق النور بين فترتين 1990 وعام 2000، وأغنية شبيه الريح والأماكن وأيامي ليك اللي كانت ما بين 2000 و2010، وأغاني مثل جاني الكلام وبعلن عليها الحب وعمري نهر. كل عام وفنان العرب بألف خير.

0: موجز الأخبار على الفجيرة FM.
1: التاسعة بتوقيت الفجيرة، وأهلا بكم مستمعينا في هذا الموجز. رئيس الدولة يمنح مارتن إدلمان وسام الاتحاد. سعود بن صقر يستقبل نهيان بن مبارك ويثمن جهوده في دعم المبادرات الوطنية. عبد الله بن زايد يجري اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة. لطيفة بنت محمد تبحث مع قادة مؤسسات رائدة في السويد تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في القطاعات الحيوية. تعاون بين المدينة الإعلامية والفجيرة للمغامرات لتعزيز مكانة الإمارة عالميا. تنمية المجتمع في دبي تفوز بأربع جوائز ضمن جوائز مجموعة دبي للجودة. دوليا، الأمم المتحدة تدعو إلى العودة الكاملة لوقف إطلاق النار وتحذر من اتساع الصراع في المنطقة. الرئيس الأمريكي يلغي الضربات الجوية ضد إيران ويعلن التوصل إلى اتفاق. هيئة الطيران المدني تحتج لدى إيكاو بعد هجوم إيراني أصاب مطار الكويت وتسبب في إصابات. عون لبنان لن ينسحب من المفاوضات مع إسرائيل رغم الضغوط. الكويت تعلن عودة الحركة الجوية في أجوائها إلى طبيعتها واستئناف الرحلات. في الاقتصاد، وفد الإمارات يناقش سبل تحويل التعهدات المناخية العالمية لمسارات عمل ملموسة لتسريع

0: سياحة خلال النصف الثاني من عام 2026. وفي الرياضة، الاتحاد الدولي للألعاب المائية يحقق التصنيف الأعلى في الحوكمة. دبي لأصحاب الهمم يعلن إطلاق صيفنا يترك أثرا في 22 من يونيو. الإمارات تشارك في البطولة الدولية للسكيت بورد بإيطاليا. وفي كأس العالم، فوز المكسيك على جنوب إفريقيا في المباراة الافتتاحية. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة FM.
2: يا موطني يحمي حماك النشامى.

معنا بالأخ والصديق والقائد محمد بن زايد. وقفتك ومواقفك ومتابعتك وكلماتك ستبقى مسطرة في تاريخ دولة الإمارات.

0: عناوين الصفحة الأولى في يسعد صباحك.
1: عناوين الصفحة الأولى لجريدة الاتحاد. رئيس الدولة على قتل الإمارات وأمريكا استراتيجية. بحث مع مايك والتز تعزيز العمل المشترك على جميع المستويات. اللقاء تناول تداعيات تطورات الشرق الأوسط على الأمن والاستقرار. وبتوجيهات رئيس الدولة مساعدات عاجلة للمتأثرين من فيضانات نهر الفرات بسوريا. ورئيس الدولة أشاد بإسهاماته القانونية والاستشارية يمنح مارتن إدلمان وسام الاتحاد. ورئيس الدولة يهنئ مودي بتسجيل أطول ولاية متواصلة في تاريخ الهند الحديث. منصور بن زايد بناء كفاءات وطنية تقود الابتكار، انطلاق أول دفعة متخصصة في الذكاء الاصطناعي. والدولة تدين تجدد الاعتداءات الإيرانية على البحرين والكويت والأردن. وفي اتصال هاتفي مع جراح الصباح عبد الله بن زايد أمن الإمارات والكويت وأحد. هذه كانت أبرز عناوين الصفحة الأولى.

تراني مرتي تغليظ ولحمتها مرة. حملنك حملنك.

0: ممارسة الأعمال ونمو القطاع الخاص في العاصمة أبوظبي. ومجموعة 2.0 تستكمل التخرج الاستراتيجي من استثمارها في الطاقة. وتطوير مشروع مركز كيزاد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة باستثمارات 112 مليون درهم.
1: الملحق الرياضي في يسعد صباحك.
0: في الملحق الرياضي للاتحاد 1500 لاعب ولاعبة يرسمون لوحة الإمارات الوطنية للجوجيتسو. 80 دولة تتسابق على 7 أبسطة في مبادلة إيرينا. وليك بيسي ملف العين حسم استضافة مونديال هوكي الجليد عند جدارة. اجتماع ستوكهولم توج الجهود الإماراتية. وخلال اللقاء تضمن تعزيز التعاون بين الجانبين أبوظبي الرياضي والعربي للدراجات يناقشان استضافة البطولات. هذه كانت أبرز عناوين الملحق الرياضي للاتحاد.

0: هنا الإمارات في يسعد صباحك.
1: تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، تنظم جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا حفل تخريج طلبة دفعة عام 2026 17 و18 يونيو الجاري بمركز أدنك، احتفاء بإنجازات 1066 طالب وطالبة في برامج البكالوريوس والدراسات العليا. وتحت شعار بنظهر أقوى وانسجاما مع عام الأسرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، يشكل تخريج حفل هذا الحفل تتويجا للمسيرة الأكاديمية للطلبة عبر مجموعة واسعة النطاق من التخصصات الدراسية.

0: تستمعون لبرنامج يسعد صباحك مع عواطف محمد على الفجيرة اف ام.
1: على 92.6 الفجيرة اف ام مستمعينا متواصلين دائما ويا يسعد صباحك. اليوم موضوعنا بيسعد صباحك عن القرارات اللي نتخذها مع بداية العام وهل نقدر أن نحن نكملها أو لا. وبعد لأنه وصلنا لي يعني شهر 6 نص السنة فحلونا الواحد يقف وقفة كذي ويفكر بالأشياء اللي أنجزها والأشياء اللي المفروض أن ينجزها. والأسبوع المقبل ما يعتبر أسبوع عادي بالنسبة لإذاعة الفجيرة، يحمل انطلاقة دورة برامجية جديدة ويتزامن مع مناسبة نعتز فيها جميعا 20 عام على تأسيس إذاعة الفجيرة. 20 عام من الإبداع ونتمنى نكون عند حسن ظنكم خلال يعني الفترة اللي طافت، على أمل بإذن الله أيضا خلال القادم من هذه المسيرة نكون عند حسن الظن بإذن الله. بيكون يوم الثلاثاء يعني مع انطلاق بعد الإجازة ومع انطلاقة الدوام بإذن الله يوم الثلاث بنكون بحلة جديدة في مفاجآت كثيرة. ندعو الجميع أكيد أن يسمعنا دائما عبر أثير رئة الإمارات الفجيرة.

0: لفجيرة أف أم 92.6 والهو شرقي.
1: صحة وعافية على الفجيرة أف أم.
0: الذرة. تعد الذرة أحد أكثر الحبوب شعبية في جميع أنحاء العالم، ونبات الذرة عبارة عن حبوب موطنه الأصلي في جنوب المكسيك، وحالياً انتشرت زراعته في مختلف أنحاء العالم. تحتوي حبوب الذرة على العديد من الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية التي تلعب دوراً أساسياً في الوقاية من العديد من الأمراض للجسم، وخاصة أمراض الجهاز الهضمي. تحتوي الذرة على أحماض دهنية غير مشبعة مثل الأوميغا 3 اللي تساعد في خفض نسبة الكوليسترول الضار في الدم، وهذا يساعد في خفض ضغط الدم وتقليل فرص انسداد الشرايين، وبالتالي تقليل فرص الإصابة بالجلطات والأزمات القلبية. تعتبر الذرة غنية بالألياف الغذائية الغير ذائبة واللي تعزز من صحة الجهاز الهضمي، وتساعد في الوقاية من أمراض عسر الهضم، وتخفف من أعراض القولون العصبي. تعمل الذرة على تنظيم نسبة السكر في الدم وزيادة قدرة الجسم على الامتصاص وإطلاق الأنسولين بشكل منتظم، ولأنها غنية بالنشويات والسعرات الحرارية المفيدة التي تعطي الطاقة للجسم وتزيد نشاطه وحيويته وتضمن الأداء السليم للدماغ والجهاز العصبي، فهي مصدر صحي للطاقة ومتنوع بين الدهون والكربوهيدرات والبروتين. تعد الذرة مفيدة جداً لصحة البشرة، فهي غنية بفيتامين البيتا كاروتين، فهو مضاد للأكسدة، يعمل على الوقاية من التجاعيد وزيادة نضارة وحيوية البشرة. تحتوي الذرة على فيتامينات ومعادن لها دور هام في تحسين صحة الشعر ومنع تساقطه والوقاية من التقصف والجفاف. والاحتواء الذرة على الكالسيوم والفوسفور والنحاس والمغنيسيوم، فهي عناصر ضرورية لصحة العظام، ويعد الذرة خياراً جيداً لمن يعانون من نقص الوزن. يعمل الذرة على الوقاية من أمراض الزهايمر في العمر المتقدم. دمتم بصحة وعافية.
1: صحة وعافية مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.

0: رجل بدأ النهضة وعاصر المؤسسين ونهل من معين الحكمة، صانعا مجدا لإمارته ووطنه.
1: سيرة حاكم،
0: حلقات تتحدث عن سيرة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الفجيرة. من كتاب
1: سيرة حاكم،
0: تأليف مراد عبد الله البلوشي، بصوت محمود ربيعي.
1: سيرة حاكم
2: على الفجيرة FM.
3: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
4: وعسى بجده خصصنا فقرات تهم العائلة،
3: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة،
4: وفقرة طبيب العائلة.

0: طوال في بيت العائلة.
1: دراسات وإحصائيات وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
0: ونقاشات تهم العائلة.
1: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول. كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك من الاثنين للجمعة من 2 لـ 4 العصر على الفجيرة أفأم.
2: كل المطلوب منك
3: انا رايح مهمة في منتهى الخطورة.
4: بتصبحني بعلق وبتمثلي بعلق.
5: مش بس الأفلام والسينما، كمان بخليك up to date مع الأغاني
6: اختياراتي مدمرة حياتي
5: وكل جديد بالفن والعالم.
7: في تاريخ جديد بيكتب بحروف النور
5: وشي من كل شي.
8: انت السنة دي الحظ حيبتسم لك.
5: ايه معنا رح بتغير مود.
9: كل ما حد يقول لي جملة تضايقني انجح.
5: وانت عم تسمع ماجازين
0: مع أنس من الاثنين الى الجمعة من الساعة 7 لين الساعة 9 المساء على الفجيرة FM.

0: الموروث على الفجيرة اف ام.
1: من غدر الايام والدهار مجروح وجرحي جرحي ذبحني يا
2: مرحبا بكم يا رفاقة الخير في الموروث، واليوم بنتكلم عن تقسيم العمل على سفن النقل التجاري. كان عدد العاملين على ظهر السفينة التجارية تراوح ما بين 40 إلى 50 بحار، تقسم ما بينهم الأعمال اللازمة على السفينة، فلكل سفينة ربعها اللي يسمى النوخذة، كما كان الحال أيضا في سفن الغوص. وغالبا ما يكون النوخذة من التجار أو قد يكون مالكا للسفينة، ومهمته صعبة والتزاماته كثيرة تجاه السفينة ومن عليها، فهو اللي يحدد الاتجاه لتفادي الاصطدامات بالجزر في الطرق الملاحية، ويحدد المسافة الضرورية بينه وبين الجزر وبين سفينته والساحل تفاديا الأحراش والصخور. وهو بذلك يجمع ما بين فن البحر وعلومه وفن التجارة وأسرارها، وذلك لأن مسار الرحلة كان يتحدد من خلال تقلبات الأسعار وظروف العرض والطلب في أسواق التجارية والموانئ، كما أن أنظمة البحر قيدت بلوائح لابد من اتباعها. ومن العاملين على ظهر السفينة أيضا المقدمي، كما يطلقون عليه بعض دول الخليج، وهناك المقدمي الكبير ومساعده الصغير، ومهمته توصيل تعليمات النوخذة، وهناك كذلك نجار السفينة وماسكي الدفة، ويطلق عليهم السكونية والطباخ والطبال والنهام، إلى جانب عدد لا يقل عن 32 بحار عادي من ذوي الدخل المنخفض. وتختلف مهارات البحار العاملين على سفن التجارة والأسفار عن المهارات اللي يتطلبها أو تطلبها سفن الغوص. فعلى البحار إيجاد عملية تشوين، أي بمعنى تنظيم وتخزين البضائع داخل السفينة في المكان المخصص لها، وتبعا لطبيعة البضائع والموانئ، موانئ الشحن والتفريغ، وتوزيع عائدات الرحلة وفق نظام الأسهم اللي يحدد النوخذة. وبنذكر الآن طبعا النوخذة يأخذ 4 أسهم، المقدم الكبير رئيس البحارة يأخذ 2، المقدم الصغير نائب رئيس البحارة يأخذ 1.5، ماسكي الدفة وعددهم 4 يأخذون 1.5 لكل واحد منهم، الطباخ 1.25، النهام الثاني يأخذ 1.25، الطبال والعواد والمطرب 1.5 لكل واحد منهم، وأيضا زورق النجاة المصاحب للسفينة النقل الذي يسمى الماشوة له 1. لهني يا رفاقة الخير، نكون وصلنا إلى نهاية الموروث، كونوا بخير وإلى اللقاء.
0: الموروث مع حمود محمد على الفجيرة FM.

طماع انا طماع يا ابو عيون وساع رمزتك تدمير روح ولشوفتك ملتاح معماي انا معماي يا راحتي ودواي صوتك وهمسك ناي لمرك انا منصاح

0: الفجيرة اف ام 92.6 والهو شرقي. موجز الاخبار على الفجيرة اف ام.
1: 11 تماما بتوقيت الفجيرة، واهلا بكم مستمعينا في هذا الموجز. رئيس الدولة يصدر مرسوما اتحاديا بتعيين شيماء يوسف العوضي وكيلا لوزارة الموارد البشرية والتوطين لتنظيم وتطوير سوق العمل. رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس روسيا الاتحادية بمناسبة يوم روسيا. رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس الفلبين بذكرى استقلال بلاده. حمد الشرقي يحضر مأدبة غداء قامها محمد سعيد الضنحاني بدبل الفجيرة. عبد الله بن زايد يجري اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة. نهيان بن مبارك يشهد حفل تخرج الدفعة السادسة من طلاب أكاديمية الشيخ زايد الخاصة للبنين. لطيفة بنت محمد تبحث مع قادة مؤسسات رائدة في السويد تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في القطاعات الحيوية. تعاون بين المدينة الإعلامية والفجيرة للمغامرات لتعزيز مكانة الإمارة عالميا. بتوجيهات محمد الشرقي فتح باب التسجيل في صيف الفجيرة. إقليميا ودوليا، الأمم المتحدة تدعو إلى العودة الكاملة لوقف إطلاق النار وتحذر من اتساع الصراع في المنطقة. الرئيس الأمريكي يلغي الضربات الجوية ضد إيران ويعلن التوصل إلى اتفاق. اعتداءات إيرانية غادرة تطال البحرين والكويت والأردن. هيئة الطيران المدنية

0: عون لبنان لن ينسحب من المفاوضات مع إسرائيل رغم الضغوط. إبراهيم المرغني: قرار الكونغرس الأمريكي صفعة سياسية لسلطة بورت سودان ورسالة حاسمة لإنهاء الحرب. مصادر سوريا: ترامب يدعو الشرع لزيارة واشنطن أحد المقبل. مجموعة 7 تسعى إلى ردم الهوة مع ترامب خلال قمة تستضيفها فرنسا. ترامب يرشح مدعي عام نيويورك جيك لايتن لشغل منصب مدير الاستخبارات الوطنية. رئيسة وزراء إيطاليا على أوروبا الاستعداد لفرض عقوبات على إيران. وفي الاقتصاد: وفد الإمارات يناقش سبل تحويل التعهدات المناخية العالمية لمسارات عمل ملموسة لتسريع جهود التكيف والمرونة تمهيدا لكوب 31. الإمارات تستضيف الدورة 127 للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة خلال النصف الثاني من عام 2026. مركز الإحصاء أبوظبي وكيزاد يبحثان التعاون في مجال البيانات الصناعية والاقتصادية. الذهب يتجه نحو خسارة أسبوعية وسط مخاوف التضخم. الدولار يستعيد توازنه وارتفاع العملات المشفرة. وفي الرياضة: نادي دبي أو نادي الإمارات برأس الخيمة يكرم أصحاب الإنجازات في ألعاب القوى والجوجيتسو. كأس العالم: فوز المكسيك على جنوب أفريقيا في المباراة الافتتاحية. كوريا الجنوبية تفوز على الشيك في مباراتهما بكأس العالم. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة FM. مستقبلنا سيظل مشرقا بفضل عون الله وعزيمة شعبنا وإرادتنا الراسخة في تحقيق النجاح. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. فخورين بالإمارات.

0: موجز الأخبار على الفجيرة FM.
1: الثانية عشرة تماما بتوقيت الفجيرة، وأهلا بكم مستمعين في هذا الموجز. رئيس الدولة يصدر مرسوما اتحاديا بتعيين شيماء يوسف العوضي وكيلا لوزارة الموارد البشرية والتوطين لتنظيم وتطوير سوق العمل. رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس روسيا الاتحادية بمناسبة يوم روسيا. رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس الفلبين بذكرى استقلال بلاده. سعود بن صقر يستقبل نهيان بن مبارك ويثمن جهوده في دعم المبادرات الوطنية. عبد الله بن زايد يجري اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة. لطيفة بنت محمد تبحث مع قادة مؤسسات رائدة في السويد تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في القطاعات الحيوية. تعاون بين المدينة الإعلامية والفجيرة للمغامرات لتعزيز مكانة الإمارة عالميا. فتح باب التسجيل في مبادرة صيف الفجيرة. إقليميا ودوليا، الأمم المتحدة تدعو إلى العودة الكاملة لوقف إطلاق النار وتحذر من اتساع الصراع في المنطقة. اعتداءات إيرانية غادرة تطال البحرين والكويت والأردن. الرئيس الأمريكي يلغي الضربات الجوية ضد إيران. إبراهيم المرغني قرار الكونغرس الأمريكي صفعة سياسية لسلطة بورت سودان ورسالة حاسمة لإنهاء الحرب. مصادر سوريا، ترامب يدعو الشرع لزيارة واشنطن الأحد المقبل. في الاقتصاد، وفد الإمارات يناقش سبل تحويل التعهدات المناخية العالمية لمسارات عمل ملموسة لتسريع جهود التكيف والمرونة تمهيدا لكوب 31. الإمارات تستضيف الدورة 127 للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة خلال النصف الثاني من عام 2026. مركز الإحصاء أبوظبي وكيزاد يبحثان التعاون في مجال البيانات الصناعية والاقتصادية. دبي للاستثمار تجدد اتفاقية توفير السيولة مع إكس كيوب. الذهب يتجه نحو خسارة أسبوعية وسط مخاوف التضخم. وفي الرياضة، 300 لاعب ولاعبة في بطولة الإمارات للمبارزة بالفجيرة. نادي الإمارات برأس الخيمة يكرم أصحاب الإنجازات في ألعاب القوى والجوجيتسو.

0: يتركوا أثرا في 22 من يونيو. وفي كأس العالم فوز المكسيك على جنوب أفريقيا في المباراة الافتتاحية، وكوريا الجنوبية تفوز على التشيك في مباراتهما بكأس العالم. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة FM. عالم الإمارات رمز القوة والفخر، نرفعه فوق المنازل والمؤسسات دليلا على محبتنا ورمزا لولائنا لرئيس دولتنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله. فخورين بالإمارات.

الإمارات جميلة، الإمارات قدوة، لكن أقول لهم لا تغشكم الإمارات، ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة حمان النكب، وبنقوم بواجبنا تجاه بلادنا وأهلنا ومقيمين في عندنا أهلنا الثانيين.

0: الفجيرة اف ام. نادي القراء مع عواطف محمد.
1: إلى من أمضى شبابه في إدارة حكم الإمارة، يصل الليل بالنهار للنهوض بها، متابعاً تطورها وازدهارها، حتى غدت اليوم ذات مكانة خاصة بين إمارات دولتنا. إلى من عشق الفجيرة وحلم أن يراها عروسة بين المدن. هذه بداية كتاب سيرة حاكم. يحكي هذا الكتاب سيرة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الفجيرة. ينقل لنا المؤلف عبر صفحات كتابه مراحل مختلفة من حياة سموه، من نشأته مرورا بالتحاقه بأول مدرسة نظامية في الفجيرة، ثم انتقاله للدراسة في المملكة المتحدة. بأسلوب رشيق يتحدث الكاتب عن المراحل العملية في حياة الشيخ حمد، من تولى المنصب ولي عهد الفجيرة، وبعدها تولي حقيبة الزراعة والثروة السمكية في أول تشكيل وزاري في البلاد. بيركز على مرحلة حكمه اللي بدت في سبتمبر من عام 1974، ويروي لنا عن قرب علاقة الحاكم الشاب بالوالد الكبير المغفور للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وبإخوان حكام الإمارات. يرصد المؤلف اهتمام سموه ومتابعته التفصيلية للخدمات اللي تسهل حياة الناس، مثل التعليم، الصحة، الأمن، والشؤون الاجتماعية. الكاتب مراد عبدالله البلوشي ما نسى خلال هذا الكتاب أن يضع أمامنا الصور للمنجزات اللي تحققت على أرض الواقع في مجالات مختلفة، مثل الثقافة، المواصلات، الصناعة. بدعم سمو الحاكم ومتابعته استطاعت إمارة الفجيرة أن تنافس مدن العالم في مجال الاتصال والتواصل عبر البحار. اليوم تحتل المرتبة الثانية عالميا في مجال تزويد السفن بالوقود. وأيضا يخصص الكاتب فصل كامل عن الحاكم واهتماماته في مجال العلاقات الدولية. ينهي فصول الكتاب بألبوم من الصور اللي تتحدث عن هذه السيرة المليئة بالإنجازات الوطنية الرائدة. وصف الكاتب بأن سموه يفضل العمل بصمت وصبر، وأضاف إلى ذلك الكلمات اللي وردت في وصف أحد الإعلاميين لسموه بعام 1976. سموه حاكم الفجيرة يتحدث بحماس عن الإمارة والتخطيط لغد مشرق وأمل باسم. هو بسيط في مجلس محبوب بين شعب إمارته، مثقف، متواضع، عميق

0: للقراء اخترنا لكم كتاب سيرة حاكم.
1: نادي القراء مع عواطف محمد. الفجيرة FM 92.6.

بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها، واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع، يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم،

نبينا محمد رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله، نبارك لكم العام الهجري الجديد الذي يحمل في طياته قيما ومعاني إيمانية جليلة، في مقدمتها محبة النبي صلى الله عليه وسلم التي تجلت في مواقف أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فحين أخبره صلى الله عليه وسلم بهجرته قال: الصحبة يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: الصحبة. قالت عائشة رضي الله عنها: فوالله ما شعرت أن أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يبكي يومئذ فرحا. أي حب هذا، يعلم أن الطريق محفوف بالمخاطر وعيناه تفيضان فرحا. والأعجب أنه كان يخشى على حبيبه صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسه، حتى قال له صلى الله عليه وسلم: ما لك تمشي ساعة بين يدي وساعة خلفي؟ فقال: أذكر الطلب فأمشي خلفك، ثم أذكر الرصد فأمشي بين يديك. فقال: يا أبا بكر، لو كان شيء أحببت أن يكون بك دوني؟ قال: نعم، والذي بعثك بالحق. فلما انتهى إلى الغار قال: مكانك يا رسول الله حتى أستبرئ لك الغار، أي أؤمنه لك. ولما أحدق الخطر قال الصديق بلسان الخائف على حبيبه صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال صلى الله عليه وسلم: ما ظنك يا أبا بكر باثنين؟ الله ثالثهما. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، ثم انطلقا. قال الصديق رضي الله عنه: أسرينا ليلتنا كلها حتى قام قائم الظهيرة ورفعت لنا صخرة طويلة لها ظل، فقلت: نم يا رسول الله. انظروا إلى عظم الحب، سار معه الليل كله، فهل آثر نومه؟ كلا، بل قال: خرجت فإذا أنا براع، فقلت: أفتحلب لي؟ قال: نعم. فأتيته صلى الله عليه وسلم فشرب حتى رضيت. الله أكبر، شرب النبي صلى الله عليه وسلم، فارتوى أبو بكر رضي الله عنه. فالمحب الصادق تكون سعادته في راحة محبوبه، وهكذا كانت محبة النبي صلى الله عليه وسلم تملأ القلوب صدقاً وإخلاصاً وتثمر طاعة واقتداءاً. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فيا أيها المحبون لنبيكم صلى الله عليه وسلم، مضت الرحلة المباركة ودخل صلى الله عليه وسلم المدينة، فأضاء منها كل شيء، وأحاطه أصحابه رضي الله عنهم بمحبتهم الصادقة، حتى قال قائل: ما رأيت أحداً يحب أحداً كحب أصحاب محمدٍ محمداً. هكذا أسفرت الهجرة عن المحبة التي تثمر التأسي والولاء والتضحية، إذ سخر الصديق نفسه وأسرته وماله لحبيبه صلى الله عليه وسلم، وكذلك من أحب وطنه وقيادته بذل جهده وماله ونفسه لهما ودعا بدعا

دوام الخير والأمان عليهما. هذا وصلى اللهم وسلم، هذا وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد. أرض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الأكرمين. اللهم احفظ دولة الإمارات، اللهم احفظ دولة الإمارات من كل الجهات، واحفظ قيادتها وأهلها ومن يعيش على أرضها. اللهم احفظ الشيخ محمد بن زايد، اللهم احفظ الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة بحفظك، وكن له عونا وسندا، وبارك في عمره وعمله. اللهم وفق ونوابه وإخوانه حكام الإمارات وولي عهده الأمين لما تحب وترضى، وسدد خطى والدنا حاكم الشارقة، وبارك له في عمره وعمله وأهله، واغفر لوالديه ونجليه وأدخلهم الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد وشيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك، وأدخلهم بفضلك فسيح جناتك. اللهم اشمل شهداء الوطن برحمتك وغفرانك. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا. اللهم واجزهم عنا خير الجزاء وارزقهم الفردوس الأعلى من الجنات. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اهدِ أولادنا وشبابنا وبناتنا، اللهم احفظهم بحفظك واجعلهم قرة أعين لأهليهم. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد ولوالديه ولكل من بنى مسجدا يذكر في اسمك. عباد الله، عباد الله، اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.

0: اعتدلوا تراصوا أتموا الصف الأول فالأول، لا تدعوا للشيطان فرجات.
1: الله

آمين. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك.

لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر

سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى الله أكبر

الله أكبر. طيبات الصلاة عليك ورحمة الله عليك. السلام عليك. أشهد أن لا أشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وسلم.

0: استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم انت سلام ومنك سلام واليك يرجع السلام، تباركت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم اجعلنا من الشاكرين لنعمك، المعترفين بفضلك، القانعين بقضائك، الراضين بقدرك. اللهم آمين. مشاهدينا متابعينا مستمعينا الكرام في كل مكان، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة خطبة وصلاة الجمعة من مسجد الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه بمنطقة المجاز بإمارة الشارقة، وعنوان الخطبة كان الهجرة النبوية. قدم الخطبة فضيلة الشيخ إسحاق عبد اللطيف محمد. وفي ختام هذا النقل المباشر نشكر الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وأنقل لكم تحيات المخرج محمد القضاء، وهذه أجمل تحياتي محمد غانم مصطفى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفجيرة FM 92.6.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي كما علمتنا أن نحمد، وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد. وبعد، فقد انتهينا في لقائنا السابق عند خواطرنا في قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. وقلنا إن الحق استهل الآية بقوله كيف، وهي تستعمل للتعجب، والتعجب لا يأتي إلا من خفاء سبب الكفر على المتعجب، فكأن الله يقول لا سبب لتكفروا، ولذلك يجب أن نعجب كيف كفرتم، أو توبيخا لأن الأدلة قامت على أن الله موجود،

وأمده من عذر، فيوبخهم على أنهم لم يستقبلوا ذلك بالإيمان بذلك الخالق، وخاصة أنه لم يدعي أحد من المساوين أنه خلق. وحين لا يدعي أحد من المساوين أنه خلق، ولا بد أن يكون خالق وهم غير خالقين، إذن فلا بد أن تكون الدعوة التي ادعاها الله في قوله أنا خلقت دعوة مسلمة. ثم يلفتنا الحق إلى قضايا الحياة وقضايا الموت. وتكلمنا أن الموت هو العدم، إما عن سابقة وجود أو غير سابقة وجود. فحين كنا قبل أن نخلق عدم، أي لم يسبقه وجود، ثم يحيينا الله، ثم نعيش ما قدر لنا من أعمارنا، ثم يميتنا موتا نذهب به إلى عدم أيضا. ولكن العدم الأول لم يكن له وجود جزئي، أما العدم الثاني فسيكون له أجزاء التي كونت الحي الذي حي، يعني له أنقاض حياة، وهناك بداية حياة. فرق بين بداية الحياة الأولى وفرق بين الحياة الثانية، لأنها جاءت عن أنقاض شيء موجود سلبت منه الحياة فصار ميتا، ولكن أنقاضه لا تزال واقية. ثم يحيينا للبعث. وتكلمنا عن قضية البعث وما جد للفلاسفة فيه من شبه الإنكار، ورددنا عليها أوسع رد وأبلغ رد مما أسقط كل حججهم. وبعد ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى إليه ترجعون. نحن نعرف أن الوعد أن يعد القادر على الإنفاذ بخير، والوعيد أن يوعد القادر على إنفاذ الوعيد بشر، ففيه شيء اسمه الوعد ولا يكون إلا بخير، والوعيد ولا يكون إلا بشر. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن جزاء المؤمنين جنات تجري من تحتها الأنهار كان ذلك وعدا، وحينما تكلم عن الكافرين وقال إنهم سيصلون نارا وقودها الناس والحجارة كان ذلك وعيدا. إذن فالوعد يكون بخير والوعيد يكون بشر. فحين يقول الحق إليه ترجع، خطاب يشتمل على الوعد وعلى الوعيد معا. لا تستطيع أن تقول أنه وعد فقط، ولا تستطيع أن تقول أنه وعيد فقط، ولكن يقول الخلق كلهم مرجعهم إلى الله، وهم سينقسمون إلى قسمين، قسم يتمتع بالوعيد بجنات كما تقدم، وقسم يشقى بنار كما تقدم. إذن فقول الله إليه ترجعون تطمين لمن آمن، وما دام إليه نرجع ومنه بدأنا، يبقى إذن قوسا الحياة اللي هم أولية الحياة ونهايتها ومرجع بيد من؟ بيد الله. إذن ما دام الأمر كذلك فالعاقل يجب أن لا يخرج حركته ما بين القوسين، ما دام القوسين لله يجب عليه أن لا يخرج الحركة التي بين القوسين عن مراد الله، لأنه منه بدأ وإليه يعود. فلماذا تتمرد وسط القوسين؟ كان من الواجب عليك أن تعرف جميل البدء فتحب فتعبد، وكان من الواجب عليك أن تعرف قبح الجزاء على الكفر فترهب أن تكفر. يبقى إذن إما أن تكون بين محبة لأن الله بدأك بالإيجاد من عدم، وإما أن تكون رهبا لأنك ستعود إليه قطعا. فحين يقول الحق وإليه ترجعون يطمئننا على أنه جعل بين القوسين اللي هي الحياة والإيه والموت اللي هم في إيده. وإحنا قلنا في الحلقة السابقة أنه يجب أن نتنبه إلى أن الله حينما أخفى الموت زمانا وسببا وعمرا

لم يخفه ليحجبه، وإنما أخفاه ليعلم به إعلاما واقعا، لأنه لو قال لك أن الموت يكون سبب كذا، حين لا يوجد عندك السبب تبقى طامع إنك هتحيا، عمر كذا يبقى قبل كده مطمئن. إذن فإخفاء الله للموت سببا وعمرا وزمانا ومكانا، دي مش إخفاء، دي غاية الإظهار، لأنه يريدك أن تترقبه في كل لحظة وبأي سبب وفي أي عمر. يبقى إعلام واسع ولا مش إعلام واسع؟ إعلام واسع. يبقى مرة يكون الإخفاء هو عين الإظهار المتجلي، لأنه لو قال له سبب أو زمان أو مكان كنا لا نستشعر الموت إلا إن جاء سببه، أو نستشعره إن جاءت نهاية العمر، أو نستشعره إن جاء إيه زمانه، أو نستشعره إن مكانه، لكن الله يريد أن تستشعره مع سبب وغير سبب، وتستشعره كل لحظة لأنه لا زمان له، وتستشعره في كل مكان لأنه لا مكان له، وتستشعره في كل عمر لأنه لا عمر له. يبقى حين يكون كذلك، يبقى خفي أم أعلن؟ أعلن منتهى الإعلان. يبقى إذن يجب أن نفهم عن الله أنه حين يريد أن يبهم شيئا لا تقول أنه أبهمه، لا، ده أبهمه ليعلم به إعلاما شاملا، لأنه لو أعلم به على وجه لعلم في ذلك الوجه ثم خفي في كل الأوجه، ولكن الله يريد أن تستشعره في كل لحظة، ولذلك يجعله واقعا. أتظنون أن إجهاضات الحوامل في أعمال الجنين المختلفة لم تجئ لحكم؟ جنين يسقط وعمره في الرحم ساعة، ويسقط وعمره ساعتان، ويسقط وعمره يوم، ويسقط وعمره أسبوع، ويسقط وعمره شهر، ويسقط وعمره إيه؟ أقل من مدة الإيه؟ مدة الحمل. ولو جمعت كده باستقراء كده في أي محيط لاستطعت أن ترتب الإجهاضات لتشمل كل زمن من الأزمان إلى أن يوجد الزمن الذي تضعه فيه أمه، وحين تضعه قد يوضع ثم يوضع ويموت، ويموت بعد لحظة، ويموت بعد ساعة، ويموت بعد يوم، ويموت بعد أسبوع، ويموت بعد شهر، ويموت بعد سنة، ثم يكون شابا هكذا. إذن مسألة لا ضابط لها إلا أن الله حين يريد أن يكون يكون. يبقى معنى ذلك يجب أن الخلق يبقى مرعب، يبقى يجب أن يكون الخلق دائما في انتظار. والذي يعصي ربه ما الذي يضمن له أن تفيض روحه وهو في معصية الله فيلقاه وهو عاصي الله؟

0: تعالى حينما أخبر ذلك أراد أن يعلمها غاية الإيه؟ غاية الإعلام، غاية الوضوح. وقلنا إن حياة يطويها الله خبرا في قوله كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، قصة الحياة الطويلة العريضة والأحياء على كثرتهم انطوت في بدأت في آية وانتهت، حاجة مختصرة خالص، كنتم إيه؟ أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، انتهت قصة الحياة وقصة الأحياء كلها في لحظة. الحق سبحانه وتعالى حين يقول ثم إليه ترجعون يطمئن الطائع ويرهب العاصي، يعني لأن الطائع أتعب نفسه بالتزامه بمنهج الله وقيود افعل ولا تفعل، وقد يكون قد حصل له ضرر من ذلك وقد تكون آله حصل لهم ضرر من ذلك. الرجل الضيق الداخل اللي أولاده عايشين على حلال دخله، وبعد ذلك رجل آخر في مثل عمله ولكنهم يعيشون في مستوى عال رفيع من دماء الناس، هؤلاء وسع هذا عليهم وهذا ضيق على نفسه بسبب التزامه، فلو لم يكن عنده ثقة ويقين بأنه سيرجع إلى الله ليستأنف دارا باقية بالنعيم الباقي الذي لا يزول وتكون أمامه مجسمة كده، ما كانش يصبر على شقاء نفسه وشقاء عياله. ولذلك ربنا يقول وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فلما يقول لك إليه المرجع يعني لا يضيع عنده صاحب التزام ولن يفلت منه صاحب تحلل، يبقى صاحب الالتزام يطمئن على انه حيلاقي ربه حيديله الايه الجزاء الحلو، والمتحلل ما يقولش انا انفلتت من الله اخذت من الله الحياة واخذت من الله الكون ونعمت بالكون ونعمت بالحياة وتمردت على فعل ولا تفعل وفعلت ما في مرادي. نقول له انت لم تنفلت من الله فانك اليه ايه اليه ترجع، ومدام اليه ترجع يعني ايه يعني ربما كان لك جاه منعك من ان يضرب على يدك، انت بتعمل اشياء كتيرة او تستحق ان تحكم عليه وتضرب، لكن للجاه سندك محدش يقدر يقرب ناحيتك خايفين مثلا، يقول انت هتيجي في حتة يكون الامر كله لله مفيش في امر لحد تاني. اللي بيخلي اصحاب الاجرام يفلتهم ان لهم جاها من احياء، لكن هناك مفيش حد له حاجة ابدا الا الرب وحده. ولذلك انا قلت لكم عظمة ذلك اليوم تتجلى في قوله لمن الملك اليوم، اجل عظمة كأن الملك في غير اليوم لم يكن لله، لا هو ملك لله موهوب لخلق من خلق الله، ولكن الملك في الآخرة لا يوهب لأحد أبدا. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. يبقى إذن ساعة ما نسمع وإليه ترجعون دي يوم المؤمن الذي التزم يزداد اطمئنانا على جزاء التزامه، وحين يزداد اطمئنانا على حسن الثواب والجزاء على التزامه في الدنيا وأن الله سيعوضه كل ما فاته بخير مما فاته وأخلد مما فاته يقبل على العمل لأنه فاهم أنه إلى الله راجع. وهناك الآية الثانية بتقول لا ظلم اليوم، كأن كان فيه ظلم قبل كده، قال لك نعم لأن في الدنيا كان فيه ظلم لكن النهاردة ما فيه ظلم. يبقى إذن الظالم في الدنيا بيحمي مين؟ معنى ظالم يعني ايه؟ يعني ينقل الحق من مستحقه الى غير مستحقه، يبقى لابد ان يكون اقوى من المستحق والا كيف يقدر ان يكون ظالما؟ لازم اقوى. ام قال لا ربنا بقى ما فيش ظلم اليوم ليه؟ لان المساله ليست في احد من الاغيار. والى لقاء اخر ان شاء الله.
1: كنتم مع حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي.

0: الفجيرة اف ام 92.6.
1: سيرة حاكم،
2: تأليف مراد عبد الله البلوشي، بصوت محمود ربيعي.
3: الفصل الثامن، الجزء 13، قمة توصيل العالم العربي الدوحة، 6 مارس 2012. نيابة عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، ترأس صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وفد الدولة إلى قمة توصيل العالم العربي 2012 بالعاصمة القطرية الدوحة. وحضر صاحب السمو حاكم الفجيرة والوفد المرافق له افتتاح أعمال قمة توصيل العالم العربي 2012 بالعاصمة القطرية الدوحة، كما حضر الجلسة الافتتاحية للقمة عدد من أصحاب الفخامة والسمو، رؤساء الدول العربية ورؤساء الوفود وكبار المسؤولين والمختصين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من مختلف دول العالم. وأكد سمو أمير قطر في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية أن انعقاد القمة يأتي في وقت تواجه خلاله الأمة العربية العديد من التحديات المصيرية التي تفرض على الجميع العمل الجاد والدؤوب لحماية مصالح الأمة وإمكاناتها للتأثير في الأحداث التي تمس قضايانا المختلفة. وأكد سمو أمير قطر على ضرورة أن تعي الدول العربية أنه لم يعد بمقدور أحد اليوم أن يتأخر عن مسيرة التطور والحضارة بعد أن أقامت الشعوب المتصلة بالعالم الرقمي بالفعل عالمها وحضارتها وقيمها الجديدة، وطالب بضرورة العمل على رأب الفجوة المعرفية التكنولوجية والرقمية بين البلاد العربية والدول المتقدمة.
1: سيرة حاكم،
3: مغادرة حاكم الفجيرة. وقد بعث صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي حاكم الفجيرة قبيل مغادرة سموه للدوحة برقية شكر لسمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر فيما يلي نصها: صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يسعدنا ونحن نغادر

0: لحكومة وشعب قطر عن شكرنا العميق وتقديرنا البالغ لما أحطمونا به والوفد المرافق من استقبال حار وحفاوة بالغة ومشاعر أخوية نبيلة صادقة تجسد عمق الروابط الأخوية والعلاقات المتينة المتميزة التي تربط بين بلدينا وشعبين الشقيقين، مع تمنياتنا لدولة قطر حكومة وشعبا بمزيد من الرفعة والتقدم ولسموكم بموفور الصحة والسعادة، وأن يسدد دوما خطاكم فيما تسعون إليه من خير ورفعة وتقدم لشعبكم الكريم. الوفد المرافق سمو الشيخ راشد بن حمد بن محمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، ومعالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي سعيد محمد الرقباني مستشار حاكم إمارة الفجيرة، ومحمد ناصر الغانم مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات، ومحمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بإمارة الفجيرة، وسيف سلطان السماحي مستشار حاكم إمارة الفجيرة، وجمعة راشد سيف الظاهري سفير الدولة لدى دولة قطر.
1: سيرة حاكم.
0: قمة التضامن الإسلامي في مكة المكرمة من 14 وحتى 15 من أغسطس من عام 2012، نيابة عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وصل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة والوفد الرسمي المرافق لسموه في 13 من أغسطس من عام 2012 إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة لحضور قمة التضامن الإسلامي الاستثنائية في مكة المكرمة. وكان في وداع سموه في مطار الفجيرة الدولي سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة والشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي، وترأس صاحب السمو حاكم الفجيرة وفد الدولة في اجتماع قمة التضامن الإسلامي التي بدأت في 14 من أغسطس من عام 2012 بقصر الصفا بمكة المكرمة. وافتتح خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أعمال القمة التي تشارك فيها 57 دولة إسلامية، وشدد خادم الحرمين الشريفين في كلمته أمام القمة على أهمية التضامن بين الدول الإسلامية والوقوف مع الحق والعدل ونبذ التفرقة، واقترح إنشاء مركز للحوار بين المذاهب الإسلامية يكون مقره الرياض وتكون عضويته ممثلة من دول منظمة التعاون الإسلامي. وتصدر جدول أعمال القمة الأزمة السورية وأوضاع مسلمي بورما إلى جانب القضية الفلسطينية. والتقى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي حاكم الفجيرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، ونقل إليه تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وتمنيات سموه بنجاح أعمال القمة. الوفد المرافق سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، والشيخ راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، ومعالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، وسعادة محمد سعيد محمد الظاهري سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية.
1: سيرة حاكم.
0: القمة العربية 25 الكويت من 25 إلى 26 من مارس من عام 2014. استقبل سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة في قاعة الشرف بمطار الكويت الأميري، عقب وصوله على رأس وفد الدولة للمشاركة في اجتماعات مؤتمر القمة العربية العادية 25. وكان في استقباله لدى وصوله في 24 من مارس من عام 2014 الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد الكويتي، ومرزوق علي الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي، والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني، والشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، وصلاح محمد البعيجان سفير دولة الكويت لدى الدولة رئيس بعثة الشرف المرافقة لصاحب السمو حاكم الفجيرة، والدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية. وكان صاحب السمو حاكم الفجيرة التقى أخاه صاحب السمو أمير الكويت، وجرى خلال اللقاء استعراض

0: خوض عدد من الموضوعات على جدول أعمال القمة العربية في الكويت، ونقل صاحب السمو حاكم الفجيرة تمنيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله لأعمال القمة بالتوفيق والنجاح، مثمنا سموه الجهود الكبيرة التي يبذلها أمير الكويت لإنجاح القمة، كما أشاد سموه بجهود دولة الكويت ودقة التنظيم وتسخير كل ما من شأنه توفير عوامل النجاح لهذه القمة. وقال صاحب السمو حاكم الفجيرة إنما ستتمخض عنه القمة من قرارات ستصب بالتأكيد في صالح شعوب الأمة العربية وستحقق تطلعاتها المنشودة.
1: سيرة حاكم.
0: حاكم الفجيرة يهنئ صباح الأحمد. هنأ صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي حاكم الفجيرة أخاه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة على جهوده وحكمته في إدارة أعمال القمة العربية 25 بنجاح، والتي كان لها الأثر البالغ فيما توصلت إليه من قرارات ستسهم في دفع العمل العربي المشترك قدماً وتجديد التزام القادة العرب بإيجاد الحلول المناسبة لتحقيق مصالح الشعوب العربية وترسيخ أسس التعاون بين الدول العربية. وأعرب سموه في برقية إلى صباح الأحمد لدى مغادرته الكويت بعد أن ترأس وفد الدولة في أعمال القمة العربية التي استمرت يومين عن خالص شكره وتقديره لما لقيه والوفد المرافق له من حفاوة استقبال وكرم ضيافة. وأكد سموه على عمق العلاقات بين دولة الإمارات ودولة الكويت التي يوليها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وسمو أمير الكويت كل عناية واهتمام، معربا عن تمنياته في ختام برقيته لأمير الكويت بموفور الصحة وللشعب الكويتي الشقيق دوام التقدم والازدهار. الوفد المرافق. سمو الشيخ الدكتور راشد بن حمد بن محمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، ومعالي السفير محمد بن نخير الظاهري المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى جامعة الدول العربية، والسفير أحمد عبد الرحمن الجرمن مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، ومحمد سعيد الضنحاني مدير ديوان حاكم الفجيرة، وسيف سلطان السماحي مستشار صاحب السمو حاكم الفجيرة، وعارف عبد الله الطنيجي القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات بدولة الكويت بالإنابة.
1: سيرة حاكم.
2: تأليف مراد عبد الله البلوشي.

0: موجز الأخبار على الفجيرة اف ام.
1: موجز الثانية ظهرا، طابت أوقاتكم مستمعينا. في موجزنا محليا، رئيس الدولة حفظه الله يصدر مرسوما اتحاديا بتعيين شيماء العوضي وكيلا لوزارة الموارد البشرية والتوطين لتنظيم وتطوير سوق العمل. رئيس الدولة حفظه الله ونائباه يهنئون رئيس الفلبين بذكرى استقلال بلاده. رئيس الدولة حفظه الله ونائباه يهنئون بوتين بمناسبة يوم روسيا. إقليميا ودوليا، ترامب يعلن إنهاء الحرب مع إيران ويتوقع توقيع الاتفاق قريبا. أكسيوس تقول مسودة مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران تنص على وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، بما في ذلك لبنان، تعقد خلالها مفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني. الكويت تحتج لدى إيكاو بشأن الاعتداءات الإيرانية. إعلام لبناني يقول قصف مدفعي وغارات إسرائيلية على عدد من البلدات جنوب لبنان. أوروبا تغلق ثغرات اللجوء وقواعد جديدة تدخل حيز التنفيذ. السجن 30 عاما لرئيس كوريا الجنوبية السابق بتهمة الخيانة. في الاقتصاد، الاتحاد لائتمان الصادرات يؤكد الإمارات مركز عالمي راسخ للتجارة والاستثمار. تعاون بين غرفة أبوظبي وتنمية الاستثمار في شنغهاي. إيلون ماسك أول شخص يتجاوز صافي ثروته $1 تريليون. في الرياضة، مصادرة 230 ألف قطعة مقلدة لكأس العالم $20 مليون. ومنتخب مصر يغادر إلى سياتل السبت استعدادا لمواجهة بلجيكا. نهاية الموجز، ألقاكم على رأس الساعة في موجز إخباري جديد. أنا هاجر الرئيسي.
0: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة اف ام. متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
2: أقسم بالله العظيم،
3: حماية بلادنا فرض. الدفاع عنها فرض.
0: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.

0: ذاكرة لهم وستبقى.
1: دول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
0: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
2: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
0: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين، وبالعهد مقسمين.
3: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ أحمد بن محمد شرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
1: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
2: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
3: طبعا اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
4: بتوقيت الفجيرة. أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة، كل سبت الساعة 2 ظهرا مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة.
5: نام الكبرياء وبقى الشوق، واسمع قلبي دق تحت ضوء القمر. لا تلتفت وخلك شايف الفوق، وخلي شراعك عالي مهما قسى البحر. ترى الخبرة ما هي شيء ينشر.

0: السوق شيء تكتسبه مع الدهر. نداء نداء لأصحاب الإحساس والذوق، خلك على الفجيرة، بدا برنامج على الوتر.
1: على الوتر مع عبدالله الهاشمي كل أحد من الساعة 9 إلى الساعة 11 المساء على الفجيرة FM.

0: صبحكم الله بالخير.
1: صبحك الله بالخير.
2: يسعد صباحكم.
3: بونجور.
4: هاي سوبر بادم.
3: كون عيدن.
5: مغندا وماغا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبحيك ويكون عندك مدير لطيف؟
3: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون.
6: وأنا أول ما أقوم أكل وجبة خفيفة
1: وبعدين بلش الدوام.
7: إذا تبي تبدأ صباحك صح تابعنا عبر أثير رؤية الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الاثنين للجمعة من 7 لين 10 الصبح. عواطف محمد.

0: لفجيرة أف أم 92.6 والهو شرقي.
1: موجز الأخبار على الفجيرة أف أم.
2: موجز ثالثة، أهلا بحضراتكم من جديد. في مجازنا محليا، رئيس الدولة حفظه الله يصدر مرسوما اتحاديا بتعيين شيماء العوضي وكيلا لوزارة الموارد البشرية والتوطين لتنظيم وتطوير سوق العمل. رئيس الدولة حفظه الله ونائبه يهنئون رئيس الفلبين بذكرى استقلال بلاده. رئيس الدولة حفظه الله ونائبه يهنئون بوتين بمناسبة يوم روسيا. إقليميا ودوليا، دونالد ترامب يعلن إنهاء الحرب مع إيران ويتوقع توقيع الاتفاق قريبا. أكسيوس تقول مسودة مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران تنص على وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما بما في ذلك لبنان، وتعقد خلالها مفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني. الكويت تحتج لدى إيكاو بشأن الاعتداءات الإيرانية. أعلام لبناني يقول قصف مدفعي وغارات إسرائيلية على عدد من البلدات جنوب لبنان. أوروبا تغلق ثغرات اللجوء وقواعد جديدة تدخل حيز التنفيذ. السجن 30 عاما لرئيس كوريا الجنوبية السابق بتهمة الخيانة. في الاقتصاد

0: اتحاد الائتمان الصادرات يؤكد الإمارات مركز عالمي راسخ للتجارة والاستثمار. تعاون بين غرفة أبوظبي وتنمية الاستثمار في شنغهاي. إيلون ماسك أول شخص يتجاوز صافي ثروته تريليون دولار. وفي الرياضة، مصادرة 230 ألف قطعة مقلدة لكأس العالم بعشرين مليون دولار. منتخب مصر يغادر إلى سيرل السبت استعدادا لمواجهة بلجيكا. نهاية الموجز، ألقاكم على رأس الساعة في نشرة إخبارية مفصلة. أنا هاجر الرئيسي.
1: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة FM.
2: أرجو من الله العلي القدير أن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والأمان، وأن تستمر مسيرة التنمية والازدهار بكافة المجالات الإنسانية والثقافية والعمرانية، وأن يحفظ وطننا وشعبنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقوي عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم

0: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب السمو الشيخ أحمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
1: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
2: نحن لا نستطيع

0: نستطيع أن نغرد خارج السرب.
1: طبعا اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
2: بتوقيت الفجيرة. أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة، كل سبت الساعة 2 ظهرا مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة. رحلة سياحية عبر دول العالم، نتعرف فيها على عاداتهم وتقاليدهم وفنهم والطبخ والكثير مما تتميز به هذه الدول.
3: كل هذا وأكثر في برنامج تيك أوف كل اثنين الساعة 11 المساء مع خديجة علي على الفجيرة اف ام.
4: نام الكبرياء وبقى الشوق، واسمع قلبي دق تحت ضوء القمر، لا تلتفت وخلك شايف الفوق، وخلي شراعك عالي مهما قسى البحر، ترى الخبرة ما هي شي ينشرى من السوق، شي تكتسبه مع الدهر. نداء نداء لأصحاب الإحساس والذوق، خلك على الفجيرة، بدا برنامج على الوتر.
2: على الوتر مع عبدالله الهاشمي كل أحد من الساعة 9 إلى الساعة 11 المساء على الفجيرة FM.

0: لفجيرة أف أم 92.6 والهوى شرقي.
1: لفجيرة أف أم والهوى شرقي.

0: لفجيرة أف أم 92.6 والهوى شرقي.
1: آخر الأخبار على الفجيرة أف أم.
2: نشرة الرابعة، أهلا بحضراتكم. البداية من أبرز العناوين.

0: رئيس الدولة حفظه الله يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين شيماء العوضي وكيلاً لوزارة الموارد البشرية والتوطين لتنظيم وتطوير سوق العمل. رئيس الدولة ونائبه يهنئون بوتين بمناسبة يوم روسيا. وتفاصيل عن توقيع الاتفاق بين واشنطن وطهران.
1: الأخبار المحلية.
0: أهلا بحضراتكم. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أصدر مرسوما اتحاديا بترقية سعادة شيماء يوسف محمد العوضي لشغل وظيفة وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لتنظيم وتطوير سوق العمل بدرجة وكيل وزارة. وشغلت سعادة شيماء العوضي منصب وكيل الوزارة المساعد لقطاع الاتصال والعلاقات الدولية بوزارة الموارد البشرية والتوطين ومستشارة وزير الموارد البشرية والتوطين، إضافة إلى مدير إدارة نظام معلومات الموارد البشرية في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية وعدد من المناصب المختلفة في مجال نظم المعلومات، وهي حاصلة على درجة الماجستير في أمن المعلومات من جامعة جوزيف فورير بفرنسا ودرجة البكالوريوس في تقنية المعلومات من جامعة الإمارات العربية المتحدة. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية بمناسبة يوم روسيا. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس فلاديمير بوتين. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة

0: أبو ظبي بالأمس برنامج الأطراف الصناعية خطوة أمل بالتعاون مع هيئة الأعمال الخيرية العالمية. يأتي برنامج الأطراف الصناعية خطوة أمل بالتعاون مع هيئة الأعمال الخيرية العالمية كترجمة عملية لنهج دولة الإمارات في الانتقال بالعمل الإغاثي من الاستجابة الطارئة إلى التمكين المستدام، حيث يفتح البرنامج نافذة جديدة تسهم في التخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة وتعين المصابين منهم على استعادة مسار حياتهم الطبيعية بثقة وثبات. عن البرنامج مستمعينا وعن هذه المبادرة تحدث سعادة محمد الشريف المتحدث الرسمي باسم عملية الفارس أشهم 3. نتابع
1: اليوم نحن متواجدين للإعلان عن إطلاق برنامج خطوة أمل، برنامج الأطراف الصناعية بالتعاون مع هيئة الأعمال الخيرية العالمية، وهذه تعد المرحلة الأولى من هذا البرنامج ولكنها استكمال للمبادرات السابقة في مجال الأطراف الصناعية. اليوم هذه البداية تعتبر يعني بداية لهذه المرحلة واستكمال لمرحلة سابقة، وفي تنافس كذلك بين المؤسسات الخيرية التي ستساهم مستقبلا ويتم الإعلان عنها في برنامج خطوة أمل. بداية كل الشكر والتقدير لهيئة الأعمال الخيرية على هذه المبادرة. في البداية سيتم البدء بالحالات المتواجدة في المستشفى العائم في مدينة العريش المصرية، ومن ثم سيتم التنسيق لاستقبال كذلك حالات من قطاع غزة لاستكمال هذا العلاج. كذلك جاري دراسة عمل ورشة للأطراف الصناعية داخل قطاع غزة لتخدم الأشقاء هناك وتسهل عملية توفير الأطراف الصناعية.
0: تأتي مشاركة هيئة الأعمال الخيرية العالمية وتعاونها مع عملية الفارس الشهم في مبادرة خطوة أمل لتجسد نهجاً إماراتياً ممتداً في العمل الإنساني يقوم على رؤية تعتبر الإنسان محور التنمية وغايتها. هذا ما أكده أيضاً سعادة الدكتور خالد عبد الوهاب الخاجة الأمين العام لهيئة الأعمال الخيرية العالمية.
2: فضل من الله سبحانه وتعالى من أهل المشاريع الأساسية اللي دايما تتبناها هيئة الأعمال الخيرية العالمية هي المشاريع تتعلق بالرعاية الصحية، خاصة المتضررين مثل الأخوان اليوم في غزة اللي تضروا جراء هذا الحرب، مثل توفير الأطراف الصناعية لهم. هذه أيضا من أعمال أيضا مثل ما ذكرت الأساسية اللي تكون فيها هي، لأن حياة الإنسان شيء أساسي لدى كل واحد. وكذلك أيضا من المشاريع الصحية اللي تبناها هي إنشاء مراكز صحية ودعم المستشفيات بالأدوية والأجهزة الطبية. يعني مشروع الحمد لله هذا رائد، ومشروع أيضا هيئة يعني من تعتبر المشاريع الأساسية اللي هي دائما تتبناها. عدد الأطراف اليوم عندنا 40 طرف صناعي إن شاء الله بيكونوا أصحاب المتضررين، وبإذن الله تكون المشاريع أيضا لاحقة في هذا الجانب إن شاء الله بالتعاون مع أخواننا في فارس الشهم.
3: الأخبار الدولية.
0: في الأخبار الأقليمية الدولية، كشفت شبكة CNN الإخبارية الأمريكية اليوم الجمعة أن مراسم توقيع مذكرة التفاهم المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران ستعقد على الأرجح في جنيف. كما أشارت وكالة أنباء بلومبرغ أيضا أن جنيف موقع محتمل لتوقيع الاتفاق في وقت قريب، ربما يكون يوم الأحد. يأتي ذلك بعد أن تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس عن تسوية كبرى من شأنها إنهاء الحرب مع إيران، مشيرا إلى إمكانية إتمامها خلال الأيام المقبلة. وقال ترامب إنه يتوقع عقد مراسم توقيع الوثيقة قريبا، قال ربما في أوروبا بحضور نائبه جودي فانس، لأن المسؤولين الإيرانيين لم يؤكدوا بعد التوصل إلى اتفاق. وحسب ما قال مصدران مطلعان على المحادثات لCNN، تعقد مراسم التوقيع في سويسرا غير بعيد عن المكان الذي سيحضر فيه ترامب ووفد أمريكي قمة مجموعة السبع الأسبوع المقبل في فرنسا. وقال أحد المصدرين إن مراسم التوقيع ستمثل بداية المرحلة الثانية من المحادثات الدبلوماسية، حيث يعمل المسؤولون على تنفيذ مذكرة التفاهم.
3: الأخبار الاقتصادية.
0: في الاقتصاد مباشرة إلى أسعار الذهب، تراجعت أسعار الذهب اليوم في طريقها لتسجيل خسارة أسبوعية تحت ضغط المخاوف بشأن التضخم واحتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية. انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 4191.17 دولار للأوقية للأونصة، متجها لتكبد خسارة أسبوعية بنسبة 3.2%، في حين ارتفعت العقود الأمريكية الأجلة للذهب تسليم

0: أغسطس 2.4% إلى 4212.70 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الذهب الفضة أيضا في المعاملات الفورية 0.4% إلى 67.10 دولار للأوقية، وارتفع سعر البلاتين 0.7% أي إلى 1731.40 دولار. ويتجه كلا المعدنين نحو خسارة أسبوعية، وزاد سعر البلاتيوم أيضا 1.6% إلى 1289.33 دولار، وحقق مكاسب 5% منذ بداية الأسبوع. أكدت شركة سبيس إكس التابعة لرجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك تسعير طرحها العام الأولي عند 135 دولارا للسهم، مما جمع حوالي 75 مليار دولار. وما هذا الطريق لظهور الشركة في سوق الأسهم اليوم الجمعة. وقالت سبيس إكس إنها باعت حوالي 555.6 مليون سهم بسعر الطرح، مما منح الشركة قيمة سوقية تبلغ حوالي 1.77 تريليون دولار. سيجعل هذا التقييم ماسك أول شخص يتجاوز صافي ثروته تريليون دولار بناء على قيمة حصصه في سبيس إكس وشركة تصنيع السيارات الكهربائية تسلا.
1: الأخبار الرياضية.

في رياضة، نظم اتحاد الإمارات لألعاب القوى بالتعاون مع المنظمة العربية لدعم المواهب ومجموعة Ultimate Power Solution العالمية أمس حفلا لتكريم أبطال المنتخب الوطني لألعاب القوى تقديرا لإنجازاتهم المميزة في بطولة آسيا لألعاب القوى تحت 20 عاما 2026 والتي استضافتها هونغ كونغ. حقق المنتخب الوطني إنجازا لافتا في البطولة بعد إحرازه 6 ميداليات متنوعة بواقع 5 ذهبيات وبرونزية واحدة، إلى جانب احتلال المركز الرابع في الترتيب العام بين 30 دولة مشاركة والأول عربيا. حضر الحفل الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، ورئيس الاتحادين الإماراتي والأسيوي للمبارزة، والشيخ علي بن عبد الله المعلى، والشيخة نوال الصباح رئيسة المنظمة العربية لدعم المواهب، وسعادة اللواء محمد المر رئيس اتحاد

0: منظمة أو المنظمة العربية لدعم أو نائب رئيس المنظمة العربية لدعم المواهب إلى جانب عدد من المسؤولين والشخصيات الرياضية ورؤساء الأندية. الزميل عثمان شلكاوي التقى سعادة اللواء محمد المر رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى متحدثا له حول هذا التكريم. نتابع.
1: احنا دخلنا 3 بطولات في خلال الشهرين منتخب الإمارات حقق 31 ميدالية، وهذا الإنجاز يعني يمكن يحدث لأول مرة في تاريخ رياضة ألعاب القوى في دولة الإمارات. ومثل ما تفضلت، هذا الإنجاز ما يأتي من فراغ، ولكن يأتي بناء على تخطيط مسبق. يمكن أنا في 23 تكلم، سألوني قالوا لي أنت شو هدف، قلنا لهم انتظرونا في سنة 26. 26 هذا احنا عدينا بطولة آسيا اللي أقيمت في هونغ كونغ، حققنا فيها نتائج طيبة. باقي عندنا في هالسنة من أهم البطولات بطولة العالم لألعاب القوى اللي بتقام في الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا أولمبياد داكار اللي بيقام في السنغال. مثل ما قلت لكم، احنا من بداية وجودنا في الاتحاد وضعنا خطة استراتيجية. أولا هذه الخطة في أول مراحلها كان استقطاب المواهب من اللاعبين المتواجدين في دولة الإمارات، وبعد ذلك وضع برنامج لهم، وإحنا اخترناهم حقيقة من فئات الناشئين، وكنا يعني ما عدنا مانع إن إحنا نصبر عليهم. بدينا وياهم سنة 22، اليوم إحنا نحقق نتائج هذا التخطيط السليم في سنة 26. الحمد لله رب العالمين. هذا يؤكد لنا ان احنا الاستراتيجيه اللي وضعناها استراتيجيه صحيحه، تطبيقها الفعلي على مراحل مشى بشكل صحيح وبشكل سليم. فاليوم ان شاء الله مستقبلا نجني ثمار هذا التخطيط وهذا الاعداد المسبق للاعبي ولاعبات منتخب الامارات لألعاب القوى.
2: اخبار الطقس.
0: الطقس صحو بوجه عام، الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، أيضا الرياح تكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية من 10 إلى 20، تصل إلى 30 كيلومترا في الساعة. حالة البحر خفيف الموج. فيما يخص درجات الحرارة، بلغت درجة الحرارة في الفجيرة 36 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 62%، في دبا 37 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 52%، وفي مسافي 40 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 28%. نهاية النشرة. دائما شكرا جزيلا لحضراتكم، ألقاكم على رأس الساعة إن شاء الله. أنا هاجر الرئيسي.
2: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة FM. متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
3: أقسم بالله العظيم،
4: حماية بلادنا فرض. الدفاع عنها فرض.
2: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
5: تارب دستروي.
6: خدمتكم بالقوات المسلحة شرف.
2: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
7: الدول مو بالحجم، الدول بالإرادة يا عيالي، الدول بالإرادة يا عيالي.
2: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
8: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
2: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
9: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: لفجيرة أف أم 92.6 والهو شرقي.
1: كلمات محمد خليفة المهيري، ألحان سيد الكعبي، غناء

0: مطلوب منك.
1: انا رايح مهمه في منتهى الخطوره.
2: بتصبحني بعلق وبتنسيني بعلق.
3: مش بس الافلام والسينما، كمان بخليك up to date مع الاغاني
4: اختياراتي مدمره حياتي
3: وكل جديد بالفن والعالم.
5: في تاريخ جديد بيكتب بحروف النور
3: وشي من كل شي.
6: انت السنه دي الحظ حيبتسم لك.
3: ايه معنا رح بتغير مود.
7: كل ما حد يقول لي جمله تضايقني انجح.
3: وانت عم تسمع ماجازين
8: مع أنز من الاثنين الى الجمعه من الساعة 7 لين الساعة 9 المساء على الفجيرة اف ام.
9: طمني عنك، كيف صحتك؟ خبرني عن التاريخ المرضي وكيف الرياضة وياك.
8: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على الفجيرة اف ام.
10: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ أحمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
11: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
12: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
13: طبعا اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
8: بتوقيت الفجيرة. أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة كل سبت الساعة 2 ظهراً مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة.

يسعد الدولة حفظه الله يصدر مرسوما اتحاديا بتعيين شيماء العوضي وكيلا لوزارة الموارد البشرية والتوطين لتنظيم وتطوير سوق العمل. رئيس الدولة حفظه الله ونائبه يهنئون رئيس الفلبين بذكرى استقلال بلاده. رئيس الدولة حفظه الله ونائبه يهنئون بوتين بمناسبة يوم روسيا. عملية الفرس الشهم 3 تطلق من فندق إيرث في أبوظبي برنامج الأطراف الصناعية خطوة أمل بالتعاون مع هيئة الأعمال الخيرية العالمية. إقليميا ودوليا تفاصيل عن توقيع الاتفاق بين واشنطن وطهران بعد أن أعلن ترامب إنهاء الحرب مع إيران. أكسيوس تقول مسودة مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران تنص على وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما بما في ذلك لبنان تعقد خلالها مفاوضات بشأن البرنامج النووي أيضا الإيراني. الكويت تحتج لدى إيكاو بشأن الاعتداءات الإيرانية. أوروبا تغلق ثغرات اللجوء في قواعد جديدة تدخل حيز التنفيذ. السجن 30 عاما لرئيس كوريا الجنوبية السابق بتهمة الخيانة. في الاقتصاد الاتحاد لائتمان الصادرات يؤكد الإمارات مركز عالمي راسخ للتجارة والاستثمار. تعاون بين غرفة أبوظبي وتنمية الاستثمار في شنغهاي. إيلون ماسك أول شخص يتجاوز صافي ثروته تريليون دولار. أسعار الذهب تتراجع اليوم وفي طريقها لتسجيل خسارة أسبوعية تحت ضغط المخاوف بشأن التضخم واحتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية، حيث انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5% أي إلى 4191.17 دولار للأونصة. في الرياضة مصادرة 230 ألف قطعة مقلدة لكأس العالم ب 20 مليون دولار. ومنتخب مصر يغادر إلى سياتل السبت استعدادا لمواجهة بلجيكا.

0: نهاية الموجز، شكرا جزيلا للمتابعة، أنا هاجر الرئيسي.
1: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة FM. متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
2: حماية بلادنا فرض، الدفاع عنها فرض.
1: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
3: تاكد استروي.
4: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
1: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
5: الدول مو بالحجم، الدول بالإرادة يا عيالي، الدول بالإرادة يا عيالي.
1: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
6: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
1: هذه هي الإمارات وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
7: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ أحمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
1: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
2: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
3: طبعا اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
4: بتوقيت الفجيرة. أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة، كل سبت الساعة 2 ظهرا مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة.
5: كل المطلوب منك،
6: أنا رايح مهمة في منتهى الخطورة،
7: بتصبحني بعلق وبتنسيني بعلق.
8: مش بس الأفلام والسينما، كمان بخليك up to date مع الأغاني
9: اختياراتي مدمرة حياتي
8: وكل جديد بالفن والعالم.
10: في تاريخ جديد بيكتب بحروف النور
8: وشي من كل شي.
11: انت السنة دي الحظ حيبتسم لك.
8: ايه معنا رح بتغير مود.
12: كل ما حد يقول لي جملة تاني انجح.
8: وانت عم تسمع ماجازين
4: مع أنز من الاثنين الى الجمعة من الساعة 7 لين الساعة 9 المساء على الفجيرة FM. رحلة سياحية عبر دول العالم نتعرف فيها على عاداتهم وتقاليدهم وفنهم والطبخ والكثير مما تتميز به.

0: هذه الدول.
1: النداء الأخير لطائرة.
0: كل هذا وأكثر في برنامج تيك أوف كل اثنين الساعة 11 المساء مع خديجة علي على الفجيرة FM.

0: رجل بدأ النهضة وعاصر المؤسسين ونهل من معين الحكمة، صانعا مجدا لإمارته ووطنه.
1: سيرة حاكم،
0: حلقات تتحدث عن سيرة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الفجيرة. من كتاب
1: سيرة حاكم،
0: تأليف مراد عبد الله البلوشي، بصوت محمود ربيعي.
1: سيرة حاكم
2: على الفجيرة FM.
3: طمني عنك، كيف صحتك؟ خبرني عن التاريخ المرضي وكيف الرياضة وياك.
2: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على الفجيرة FM.
4: ماجازين مع أنس بعد قليل على الفجيرة FM.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها، واحرسها بعينك التي لا تنام.

واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقو عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم

0: مطلوب منك.
1: انا رايح مهمه في منتهى الخطوره.
2: بتصبحني بعلق وبتنسيني بعلق.
3: مش بس الافلام والسينما، كمان بخليك up to date مع الاغاني.
4: اختياراتي مدمره حياتي.
3: وكل جديد بالفن والعالم.
5: في تاريخ جديد بيتكتب بحروف النور.
3: وشي من كل شي.
6: انت السنه دي الحظ حيبتسم لك.
3: ايه معنا رح بتغير مود.
7: كل ما حد يقول لي جمله تضايقني انجح.
3: وانت عم تسمع ماجازين
8: مع انس من الاثنين الى الجمعه من الساعة 7 لين الساعة 9 المساء على الفجيرة اف ام.
3: من مدينة الشرق والنور، مساء النور. أحلى مساء للأصدقاء وتحياتي لكم جميعا وين ما كنتوا. بتمنى لكم دائما أجواء سعيدة برفقتنا ودائما عبر أثير الفجيرة اف ام. يسعد مساء أصدقائي جميعا. حلقة الويك أند، حلقة نهاية الأسبوع اليوم من ماجازين، وآخر حلقة من ماجازين. أبتداء من الأسبوع المقبل أنا رح كون معكم ببرنامج جديد، ورح كون معكم 3 ساعات من الوقت من 7 للـ10 مساء بفترة جديدة إن الله راد. إذن اليوم رح تكون آخر حلقة لألنا من ماجازين. شكرا دائما لأصدقائي المخلصين والأوفياء واللي شاركوني كل السنوات الماضية. إن شاء الله هيك بدورة البرامج الجديدة وبالفترة الجديدة نكون على قد التوقعات. تحياتي للأصدقاء ويسعد هالمساء للجميع. 0922-3-1-5-1-5 لأتواصل أنا وياكم عبر الواتساب. مشوارنا ابتدى من ماجازين من هلأ ولغاية الساعة 9 بفترة مباشرة على الهواء. البداية رح تكون مع حسين. تحياتي.

لا يبغي أحد ثاني. أنا أنس معكم بهالفترة المباشرة، تحياتي لكل الأصدقاء ودائما أحلى مساء لكل المتابعين ولكل من عم يسمعنا بهاللحظات. اليوم غلاف المجازين مع النجمات اللي خطفوا الأنظار بافتتاح كأس العالم. أيضا رح نحكي عن أمل ماهر وحفلات قادمة لألا. عمرو دياب متصدر للترند، ورحمة رياض تشحن حماس المنتخب العراقي. تفاصيل فنية أكثر بحلقتنا لليوم، إضافة للبوكس أوفيس وماذا يعرض في صالات السينما في الإمارات لهذا الأسبوع. بآخر حلقة لقلنا اليوم من مجازين. تحياتي للكل ومسائي للجميع. لألك يا طارق، لمحاي اللي سعد لي هالمساء، عادل وأبو محمد تحياتي لألك، سائر يسعد لي مساءك وبدو بطلنا نحب لأحلام، طيب تكرم عينك. إذن ابن الأردن مساء الخير، مساء الخير لكل الأصدقاء، دعوي لألكم لتشاركوني هالمشوار اليوم، ونكفي مشوارنا اليوم بمجازين. ويك أند سعيد للجميع، لكل اللي عندهم ويك أند، بس الويك أند هلأ طويل، يعني سبت وأحد وتنين. أنا الثلاثة بكون معكم بالبرنامج الجديد إن الله راد، من 7 للـ10 مساء، وبالتالي اليوم أنا وياكم عم نتودع من مجازين. شمس تسعد لي مساءك.

0: ثائر عم يقلي يعني ما فيش حلقة يوم التنين. لا ما في استراحة. قال سؤال لي من يهمه الأمر، إمتى شاكيرا ناوية تكبر؟ كلنا عم نكبر وهي بعدها بالألفين وستة.
1: مهما يروحي تروح لبعيد، عمري ما عشت لحظة وحيد.
0: أنا بحبها لشاكيرا كتير الصراحة،
1: فهمك حساس
0: وبحب هذا الشباب الدائم اللي عندي.

0: أنت تستمع إلى برنامج ماجازين مع أنس على الفجيرة اف ام. صورة وبس.
1: غلاف الماجازين اليوم أصدقائنا مع النجمات اللي خطفوا الأنظار في كأس العالم وتحديدا في الافتتاح. إذن الافتتاح في العاصمة المكسيكية شهد أجواء احتفالية استثنائية وموسيقى استعراضية ويعني إضافة للقطات الفنية وغيرها، لكن أناقة النجمات كانت هي الحديث الصراحة. الأغنية الرسمية للبطولة أغنية شاكيرا داي داي، وإطلالة شاكيرا الحقيقة اللي خطفت الأنظار مع البدلة الصفراء والتصميم العصري. ستايل شاكيرا دائما غير شكل. وأيضا كانت محور الحديث الأكثر هي سلمى حايك الحقيقة. شفتوها لسلمى حايك بالبدلة الحمراء؟ بدلة حمراء أنيقة من جوتشي، كتير حلوة ستايل يعني لسلمى حايك. أيضا ليلا داونز كمان إطلالة فلكلورية مستوحاة كانت إطلالتها من التراث المكسيكي. أما المغنية وكاتبة الأغاني الكورية الأمريكية أي جي كان عندها هيك ستايل يعني أزرق بتصميم مسرحي وبنفس الوقت مسرحي عصري. ولما قدمت النشيد الرسمي الحقيقة للبطولة إلى جانب الفنان الإيطالي الشهير أندريا بوتشيلي، فكانوا هن محور الحديث إذا

على سلمى حايك بإفيه من أحد أفلامه. تحياتي للكل، مساء للجميع ومتابعين مشوارنا، يسعد أوقاتكم وين ما كنتوا. مروات تحياتي لألك، يسعد هالمساء. على 0922-3151-5 منتشارك سوا مشوارنا لليوم. ويكأن سعيد للأصدقاء، شو عاملين بالويكأن؟ تخبروني. حازم الباشا، يا أهلا وسهلا. حقيقة هيدا الذهب بدي أهديها لشاكيرا.

0: أنت تستمع إلى برنامج ماجازين مع أنس على الفجيرة FM. ماجازين كالندر.
1: النجمة المصرية أمال ماهر وجهت رسالة حماسية للجمهور بفرنسا وبهولندا. إذن أكدت استعدادها للقاء المحبين خلال الأيام المقبلة من خلال فيديو نشرته عبر حساباتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكشفت عن موعد الحفلتين، واحدة ب 19 الشهر 19 يونيو الجاري والتانية ب 20 ب 19 بأوترخت بهولندا، أما العشرين فهي بباريس بفرنسا. كل التوفيق للنجمة المصرية، ويعني أمال ماهر الحقيقة هي من أجمل الأصوات المصرية وأجمل الأصوات اللي أصلاً طلعت بالفترة الأخيرة. متابعين سوا، يسعد أوقاتكم جميعاً وتحياتي للكل. إذن 0922-3-1-5-1-5 لنتواصل سوا عبر الواتساب. تحياتي للي بعتولي نحن هلأ على البحر، انجوي طارق، تحياتي لألك، ميرسي على هالدعوة، شكرا. اذا شو عاملين بهالويك اند؟ ويك اند طويل يعني.

0: نهاية الأسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف، يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.
1: وراء كل أغنية حكاية،
2: نحكي لك أجمل حكاية،
1: تروي كلمة ولحنا وشجنا، تحكي قصتهم.
3: سمعت وقت الغنية هو كتبها لإلي، يعني من شاب لبنت،
1: وتعزف على أوتار القلب.
2: عيون القلب
1: تذهب بنا إليهم.
4: أقول لك يا أستاذ نزار، أسير حول قراءة الفنجان كلام كتير أوي،
1: وتزيدنا حنينا.
2: يا حنينة يا حنينة يا حنينة.
0: نوستالجيا مع أنس كل سبت الساعة 11 مساء على الفجيرة FM.
5: نام الكبرياء وبقى الشوق، واسمع قلبي دق تحت ضوء القمر، لا تلتفت وخلك شايف الفوق، وخلي شراعك عالي مهما قسى البحر، ترى الخبرة ما هي شي ينشرى من السوق، شي تكتسبه مع الدهر. نداء نداء لأصحاب الإحساس والذوق، خلك على الفجيرة بدا برنامج على الوتر.
0: على الوتر مع عبدالله الهاشمي كل أحد من الساعة 9 إلى الساعة 11 المساء على الفجيرة FM.

ابتدينا من الأغاني الحلوة بالألبوم الأخير للهضبة عمرو دياب. مساء الخير، مساء الورد يا راغب.

مساء الخير يا إيفا، مساء الخير لكل مين عم يسمعني بطريقه هلأ. انجوي الويكند، واليوم آخر حلقة لقلنا من ماجازين. ابتداء من يوم الثلاثاء القادم رح كون معكم من 7 للـ10 ببرنامج جديد. بدورة برامجية جديدة إن شاء الله، هيك بالتوفيق لكل الزملاء. وما تنسوا 16 يونيو عيد ميلاد الإذاعة أيضاً.

والهذا بقى عمرو دياب أطلق أغنية جديدة بعنوان أنت تقدر. هيدي الأغنية تحديدا لدعم المنتخب المصري بمونديال 2026. الحقيقة الأغنية صارت بعد أقل من ساعة بمصر تريند. إذن هالتفاعل الكتير كبير ما زال متزامن مع مواصلة الهضبة عمرو دياب تحطيم الأرقام القياسية. هو حاليا على قائمة بيلبورد عربية الحقيقة من ضمن 100 الأوائل على قائمة البيلبورد عربية للأسبوع 63 على التوالي.

عبات. أيضا الفنانة العراقية دخلت خط الدعم الكروي بإطلاق أغنية جديدة بعنوان الأول على الأول، من كلمات رامي العبودي وألحان علي صابر، وطابع احتفالي لتشجيع المنتخبات العربية والمنتخب العراقي. بالتوفيق لكل المنتخبات العربية المشاركة في البطولة ولكل مشجعي كرة القدم، وأنا بتعلم منكم الصراحة، يعني شوي شوي إذا بدكم. تحياتي للكل، يسعد هالمساء. إذا 0922315515 شاركونا شو رأيكم بالافتتاحية، بما أنه كنا عم نحكي عن إطلالة النجمات. بس عن جد سلمى حايك عملت مفاجأة، صح؟ يسعد هالمساء، بتمنى لكم سبع سعادات وأكتر أكتر أكتر أكتر. لو أنه حلو الرقم 7، والسر دائما في الرقم 7.

أربع سعادات لألك يا أنس، بقلي يسعد أوقاتك يا موزع الفرح. ميرسي، بتمنى أكون قدراني وزع لكم الفرح. محمد فرجاني، يسعد هالمساء.

0: أنت تستمع إلى برنامج ماجازين مع أنس على الفجيرة اف ام. دراما ماجازين
1: بالدراما بنت وداد وبطولة هنا الزاهد. إذن رسميا انطلق تصوير هذا المسلسل وتنفيذ الأعمال الدرامية الخاصة بمسلسل من بطولة هنا الزاهد. المسلسل مكون من 10 حلقات من تأليف أحمد عادل، الإخراج لمحمد بكير والإنتاج لمها سليم. بشاركة البطولة نخبة من النجوم، منهم الفنانة القديرة سوسن بدر، أيضا محمد علاء وبسنت شوقي. إذن مسلسل بيلامس الجوانب النفسية والعاطفية، اجتماعي معاصر يعتبر،

وعشر حلقات يعني مثل كل هالعصر سريع سريع. كل التوفيق لألا على الأكيد. هنا الزاهد على فكرة مؤخرا شاركت بـ 7 Dogs مع كريم عبد العزيز وأحمد عز ومجموعة كبيرة من النجوم. ويا مساء الخير للكل متابعين. نصيب زيتون، تجاوزت حدودك بقلبي.

جاوزت حدودك وما زلنا على أثير الفجيرة أف أم. أحلى أحلى أحلى أحلى مساء للأصدقاء ولكل من عم يسمع بيها اللحظات. نكفي أخبار الدراما مع النجم خالد النبوي. خالد النبوي بلش تصوير أول أيام مسلسل المنتظر رحلة طاهر المصري. إذن بداية التصوير رح تكون داخل القاهرة، من ثم رح ينتقل ليسافر ويصور مشاهده في أماكن أخرى. وعائشة بن أحمد راح تشاركه الحقيقة وتجدد التعاون الفني مع النجم خالد النبوي بهالعمل، وقعت رسميا على بطولة المسلسل الدرامي رحلة طاهر المصري مع خالد النبوي. الإنتاج لمها سليم، والكتابة لأمين جمال، والإخراج لأحمد خالد. كل التوفيق لإلهم برحلة طاهر المصري. وأنتو يسعد لي مساكم يا رب، تحياتي لألك، يسعد هالمساء. كمان مساء الخير لكل مين مشاركني هلأ بهاللحظات، تحياتي للجميع، لأصدقائي جميعا، لكل مين عم يسمعنا. بدي أسلم على نوارة، تحياتي لألك، يسعد هالمساء. نورهان ابن الأوادم تكرم عينك، يلا نسمع عبد المجيد عبد الله. ومن أجمل الأغاني يا ابن الأوادم نسمعه من كافيه مشوارنا بمجازين. بعد شوي رح نكون مع البوكس أوفيس وماذا يعرض في صالات السينما في الإمارات.

0: أنت تستمع إلى برنامج ماجازين مع أنس على الفجيرة اف ام. بوكس اوفيس.
1: انا من يوم ما شفتك ما بقتش عايز اشوف اي حد تاني غيرك.
2: انت بتكرش على مي.
1: ايه بكرش دي؟ مش فاهم يعني.
3: يعرض في صالات السينما في الامارات لهذا الاسبوع الفيلم الرومانسي المصري الكراش، فيلم من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم وبطولة أحمد داود، باسم سمرة، ميرنا جميل، شيرين رضا، حسن أبو الروس ومريم الجندي. تدور الأحداث حول عمر، محاسب في الثلاثينيات من عمره، يتسم بالخجل الشديد والالتزام بالتقاليد، يعيش مع خاله فؤاد الرجل العازب الذي يعيش حياة صاخبة، ويقرر فؤاد اصطحاب عمر معه في رحلة للعمل، لكن الهدف الحقيقي شيء آخر، محاولة تدبير لقاء رومانسي بين عمر ومي أملاً في إخراج ابن أخته من قوقعته.
2: ويا ترى مي بقى بتكرش عليه؟
4: بتبقى مصيبة أنا بعد ده كله مش فاهم يعني.
2: طب أمك دعيالك لو بقت من نصيبك.
3: وإلى فيلم الخيال العلمي Disclosure Day. مدة عرض الفيلم 145 دقيقة، من بطولة كولين فيرث، أميلي بلانت، جاش أكانر. لو اكتشفت أننا لسنا وحدنا، لو أراك أحدهم وأثبت لك ذلك، هل سيصيبك الخوف؟ هذا الصيف الحقيقة ملك لسبعة مليارات إنسان، ونحن نقترب من يوم الحقيقة.
5: Disclosure Day.
6: I found something in the store.
7: Okay. What did you find?
6: The place.

0: وإلى فيلم الرعب باك رومز. مدة عرض الفيلم 110 دقائق من بطولة مارك دوبلاس، شويتال إيجيفار، ريناتي رانسيف. يظهر مدخل غريب في الطابق السفلي من صالة عرض للأثاث المنزلي، لكنه يؤدي إلى بعد آخر ويجلب معه سلسلة من الأحداث الغامضة التي تتجاوز حدود الواقع.
1: Box office.

0: وإلى فيلم الخيال العلمي Masters of the Universe. مدة عرض الفيلم 132 دقيقة من بطولة مورينا باكرين، إدريس ألبا، كريستين ويغ، أليسون بري ونيكولاس كاليدزن. يكتشف شاب على الأرض إرثا سريا رائعا، كونه أمير لكوكب فضائي، ويتعين عليه محاربة الشرير لاستعادة سيفه السحري والعودة إلى وطنه لحماية مملكته. Tell everyone that you're from another planet. It just makes you sound a little very crazy.
1: Acha, enikkoru video camera vaanichiru. Manoj Nayar Chamalante achan, Manoj Nayar Chamalane cherpathe video camera vaanichu koduthondalle ippo oru Hollywood director aaye.
2: Ivide Hollywood illa. Ee kochu Keralathil small wood e ullu.
0: وإلى الفيلم الهندي موليوود تايمز، حيث يحلم فينيس مادهافان وهو مراهق من منطقة جبلية ساحرة بأن يصبح مخرجا سينمائيا، ومدفوعا بشغف كبير وحب عميق للأفلام يسعى لتحقيق حلمه رغم ما يواجهه من عقبات وتحديات في بيئته الصغيرة. فيلم من بطولة ناسلين شارافودهين، سانجيث براتاب، وروشان شاناواس.

0: sevim alam senin o.
1: وإلى فيلم الرعب We Bury the Dead. مدة عرض الفيلم 95 دقيقة، من بطولة دايزي رادلي، برانتون سواتيش، مات ويلان ومارك كوليس سميث. تدور الأحداث حول آفا، امرأة يائسة تفقد زوجها بعد تجربة كارثية، فتقرر الانضمام إلى وحدة مكلفة بانتشال الجثث ودفنها، لكن ما إن تبدأ بالرحلة حتى تتحول تلك الرحلة إلى تجربة مرعبة.
2: بوكس أوفيس.
1: وإلى الفيلم التاريخي المصري أسد. مدة عرض الفيلم 120 دقيقة، من تأليف محمد وأفشرين دياب والإخراج لمحمد دياب، والبطولة لمحمد رمضان، رزان جمال، ماجد الكدواني، علي قاسم، أحمد داش وكامل الباشا. تدور أحداث الفيلم في مصر في القرن التاسع عشر، ويتناول العمل قصة أسد

0: العبد الذي يحمل روحاً متمردة، ويركز هذا العمل الدرامي التاريخي على رحلة أسد بعد أن يشعل حب ممنوع بينه وبين امرأة حرة، شرارة المواجهة مع اتياده في صراع بطولي لا يضمن النجاة فيه لأحد. معركة أسد لن تحدد مصيره فقط، بل مصير العبودية إلى الأبد.
1: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter and a child.
2: I only hunt Imperial war criminals. I'll take out everybody.
0: وإلى فيلم الخيال العلمي Star Wars The Mandalorian and Grogu. تنهار إمبراطورية الشر ويواصل أمراء الحرب الانتشار في أرجاء المجرة، فتسعى الجمهورية الجديدة إلى حماية كل ما ناضلت من أجله الثورة بالاستعانة بصائد جوائز وتلميذه الشاب غروغو. فيلم من بطولة بيدرو باسكال، جيرمي آلان وايت وجوني كاين.
3: Yeah, you should be.
4: Good job, baby.
2: This is the way.
5: Ready and turn. Nice.
6: The wedding is this Saturday. What stories are you gonna do?
7: What do you mean, my speech?
0: Yeah. وإلى الفيلم الرومانسي الكوميدي The Drama. مدة عرض الفيلم 105 دقائق، حيث تنهار علاقة حبيبين قبل زواجهما بأيام، وتنقلب حياتهما رأساً على عقب، حيث يكتشف أحدهما حقائق وأسرار مقلقة عن الآخر. فيلم من بطولة روبرت باترينسون، زيندايا وألانا هيم.
8: It's about acceptance, radical acceptance.
9: Why are you acting like you've never done anything bad?
8: What the fuck was that? I don't know. It's just, that's some drama. It's very funny.
10: Box office.
11: Have you ever actually like flirted with Nikki?
12: I'm gonna go get some shots.
11: I'll come with you if she means this much to you. And I know she does. To say...

وإلى فيلم الرعب Obsession. مدة عرض الفيلم 110 دقائق من بطولة مايكل جهانستن إند نافاريت وكوبر تاملينسون. صوت جريء جديد في عالم الرعب، وتدور القصة حول رجل رومانسي يائس يكسر عصا أمنيات غامضة تدعى وان ويش ويلو، طمعا في الفوز بقلب من يحب، ويجد نفسه وقد نال تماما ما تمنى قبل أن يكتشف سريعا أن بعض الرغبات تحمل ثمنا مظلما وشريرا.

0: aquí.
1: I love you.
2: بس معاك حب الناس معاك الدنيا والمسيا.
3: ستوب.
1: جبت الأمانة؟
3: هي.
4: أوبا.
5: أنا ببسط الناس.
6: واه إلى الفيلم الكوميدي المصري. الكلام على إيه؟ مدة عرض الفيلم 113 دقيقة من تأليف أحمد بدوي والإخراج أليساندرو كنعان. البطولة لأحمد حاتم، آية سماحة، سيد رجب، جيهان الشمشرقي، حاتم صلاح وانتصار. يدور الفيلم حول أربع حكايات لأزواج من خلفيات وأعمار مختلفة يجتمعون في ليلة زفاف، لكن تتحول هذه الليلة إلى مواقف كوميدية وأزمات مفاجئة تختبر علاقاتهم وتكشف طبيعة كل زوجين.
4: يلا بينا.
7: جايبين حدا بندق.
8: جايبين حدا بندق.
7: هيحصل ايه؟

عرض الفيلم 115 دقيقة من بطولة كارل أوربان، أدالين رادولف، وجيسيكا ماكنامي.

0: definitely die.
1: Box office.
2: If there's one secret to happiness in my life, it's taking care of the kindest creatures on earth.
3: Sheep.
2: I want you to meet my flock.
4: وإلى فيلم الغموض The Sheep Detectives، فيلم من بطولة مولي جوردون، برايان كرانستون، نيكولاس جالدزين، إما تومسون وهيو جاكمان، حيث يقرأ راعي غنم بصوت عال كل يوم لغز جريمة قتل، متظاهراً بأن خرافه تفهمه، وتحدث المفاجأة حيث يعثر عليه ميتاً، فتدرك الخراف أنها أمام جريمة قتل وأنها قادرة على حل لغزها.
5: I am, after all, a sheep detective.
6: Who killed George?
7: What are they hiding?
8: What if I can't solve it?
9: I've read you dozens of these stories. They follow very simple rules.
8: Look, a clue.
10: Every time something happens with this case,
11: that's my hat.
10: There they are. A clue.
12: Thank you all.
13: Sheep can do things. In fact, we can do anything.
14: I want to bash it. I want to bash it so bad. Oh.
15: Yeah. What's with them?
16: Guys, I may be inside a clue. Ow!
17: You're confident. You're strong. You're beautiful. You're the greatest of all time.
4: وإلى فيلم الدراما والسيرة الذاتية مايكل. مدة عرض الفيلم 130 دقيقة من بطولة نيا لونغ، جعفر جاكسون ولاورا هارير. فيلم مايكل تصوير سينمائي لحياة وإرث أحد أكثر الفنانين تأثيراً في العالم على الإطلاق، مايكل جاكسون.
18: I believe music can change the world.
19: Spread love, joy, and peace. That is what I want the world to feel. Magic.
4: هذه كانت أفلامنا لها الأسبوع بالبوكس أوفيس. تقبلوا تحياتي أنا أنسة الشلدي في الأعداد والتقديم، وتحيات تامر العمري في الإخراج.
1: بوكس أوفيس.
20: عدينا شو عدينا على بر الهوى راسي.
4: ساعة طرب على الفجيرة أف أم يومياً عند منتصف الليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف.

الفجيرة اف ام 92.6. اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي.

الحي يا متين، اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقوي عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم

0: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ أحمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
1: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
2: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
3: طبعا اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
4: بتوقيت الفجيرة. أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة، كل سبت الساعة 2 ظهرا مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة. فجيرة FM. أنت تستمع إلى برنامج ماجازين مع أنس على الفجيرة FM. ختامها مسك.
5: وصلنا أنا وياكم إلى مسك الختام لليوم، والحقيقة اليوم آخر حلقة لنا من ماجازين. شكرا لكل الأصدقاء اللي تابعوا اللي سمعوا واللي شاركوا بماجازين خلال كل السنوات الماضية. شكرا لكم أصدقائنا. طبعا أنا رح كون معكم إن الله راد بفترة هي نفس الفترة تقريبا، لكن يضاف لها ساعة. رح كون معكم من 7 للـ10 يوميا من 2 لل جمعة طبعا لبرنامج جديد. بتعرفوا تفاصيل أكتر أكيد لما بتسمعوا الإذاعة على الهواء بهاليومين اللي جايين. ما رح أقول اسمه هلأ، بس رح نلتقي إن الله راد بأول حلقة من برنامجي الجديد يوم الثلاثاء المقبل. إن الله راد ب16 الشهر رح كون معكم أنا على الهواء من 7 للـ10 مساء بفترة جديدة. وتمنياتي تعجبكم، وتمنياتي لألكم دائما بالسعادة، وويك أن سعيد على الأكيد لكل الأصدقاء. إذن بداية جديدة نوعدكم فيها إن الله راد مع بداية الأسبوع المقبل تماما من يوم الثلاثاء. بنبتدي نحن وياكم دورة برامجية جديدة عبر أثير الفجيرة FM ومجموعة منوعة الحقيقة من البرامج، إن كانت اللايف أو حتى المسجلة البودكاست وغيرها. هوية جديدة للإذاعة إن شاء الله تنال إعجابكم جميعا، وتمنيتي بالتوفيق على الأكيد لكل الزملاء في الإذاعة. والحقيقة 16 الشهر هو يوم ميلاد الإذاعة، وإن شاء الله دايما الفجيرة FM في تألق ونجاح وسعادة. وبنحكي أكتر إن الله راد الأسبوع المقبل أنا وياكم بالبرنامج الجديد. نرجع إلى مسك الختام، ومسك الختام رح يكون مع يعني مطربة الأجيال والمطربة السورية القديرة ميادة الحناوي. بحب أختم معها ومع أغنيتها الشمس، ومهما يحاولوا يطفوا الشمس ما حدا بيقدر يطفيها على الأكيد. ونحن معكم دائما من مدينة الشرق والنور من الفجيرة FM من رئة الإمارات. تحياتي للجميع، شكرا لكل سمع، وشكرا لكل الأصدقاء. نلتقى إن الله راد يوم الثلاثاء المقبل ب برنامج جديد. اتضلوا بألف خير. باي باي.

0: الفجيرة اف ام.
1: متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
2: أقسم بالله العظيم،
3: حماية بلادنا فرض. الدفاع عنها فرض.
1: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
4: تاكد استروي.
5: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
1: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
6: الدول مو بالحجم، الدول بالإرادة يا عيالي، الدول بالإرادة يا عيالي.
1: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
7: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
1: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين، وبالعهد مقسمين.
8: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

تاني مفرق على اليمين اخر غمره واخر لمس كان وهون سبع سنين وصلني على شارع خمسي تاني مفرق على اليمين اخر غمره واخر لمس كان وهون سبع

ولا عمر قليت اللهفي ولا عمر اختلف الاحساس. كنا نقعد بالساعات نحكي وكان يسرقنا الوقت. لو بلش لك خبريات مش رح خلص.

0: 92.6 الفجيرة FM. فجيرة FM.
1: وراء كل أغنية حكاية،
2: نحكي لك أجمل حكاية،
1: تروي كلمة ولحنا وشجنا،
2: كلمة
1: تحكي قصتهم.
3: سمعت وقت الغنية هو كتبها لإلي، يعني من شاب لبنت،
1: وتعزف على أوتار القلب. تذهب بنا إليهم.
4: أقول لك يا أستاذ نزار، أسير حول قراءة الفنجان كلام كتير أوي،
1: وتزيدنا حنينا.
2: يا حنينة يا حنينة يا حنينة.
5: نوستالجيا مع أنس كل سبت الساعة 11 مساء على الفجيرة FM.
6: نهاية الأسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف، يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.
7: رحلة سياحية عبر دول العالم، نتعرف فيها على عاداتهم وتقاليدهم وفنهم والطبخ والكثير مما تتميز به هذه الدول.
8: النداء الأخير لطائرة،
6: كل هذا وأكثر في برنامج تيك أوف كل اثنين الساعة 11 المساء مع خديجة علي على الفجيرة FM.
0: فجيرة FM.
5: أعظم ما تملكه الإمارات هو شعبها وطموحهم نحو المستقبل. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، فخورين بالإمارات.

0: متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
1: أقسم بالله العظيم،
2: حماية بلادنا فرض الدفاع عنها فرض.
0: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
3: تارب دستروي.
4: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
0: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
5: الدول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
0: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
6: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
0: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين، وبالعهد مقسمين.
7: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف، يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.
1: نام الكبرياء وبقى الشوق، واسمع قلبي دق تحت ضوء القمر، لا تلتفت وخلك شايف الفوق، وخل شراعك عالي مهما قسى البحر، ترى الخبرة ما هي شي ينشرى من السوق، شي تكتسبه مع الدهر. نداء نداء لأصحاب الإحساس والذوق، خلك على الفجيرة، بدأ برنامج على الوتر.
0: على الوتر مع عبدالله الهاشمي كل أحد من الساعة 9 إلى الساعة 11 المساء على الفجيرة FM.
2: وراء كل أغنية حكاية،
3: نحكي لك أجمل حكاية،
2: تروي كلمة ولحنا وشجنا،
3: كلمة
2: تحكي قصتهم.
4: سمعت وقت الغنية هو كتبها لإلي، يعني من شاب لبنت،
2: وتعزف على أوتار القلب. تذهب بنا إليهم.
5: أقول لك يا أستاذ نزار، أسير حول قراءة الفنجان كلام كتير أوي،
2: وتزيدنا حنينا.
3: يا حنينة يا حنينة يا حنينة.
0: نوستالجيا مع أنس كل سبت الساعة 11 مساء على الفجيرة FM.
6: فجيرة FM.
7: دخلت الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله. فخورين بالإمارات.

لا ندعي الكمال، نحن مسؤولين قدام شعبنا وعند الله، وكل يوم نتعلم شيء جديد. بمساعدة إخواني ومساعدة الوزراء، اليوم حكومة دولة الإمارات هي المتقدمة على كل الحكومات.

0: صبحكم الله بالخير.
1: صبحك الله بالخير.
2: يسعد صباحكم.
3: بونجور.
4: هاي سوبر بادم.
3: كن عيدن.
5: مجندا وماغا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبحيك ويكون عندك مدير لطيف؟
3: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون.
6: وأنا أول ما أقوم أكل وجبة خفيفة
1: وبعدين بلش الدوام.
5: إذا تبي تبدأ صباحك صح تابعنا عبر أثير رئة الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الاثنين للجمعة من 7 لـ10 الصبح. عواطف محمد.
7: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
8: وعسب كذا خصصنا فقرات تهم العائلة.
7: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد، وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة.
8: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم. عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
7: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
8: ونقاشات

في فقرة سوالف أول. كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك من الاثنين للجمعة من 2 لين 4 العصر على الفجيرة FM.

هناك وانا روحي وياك. لا لا لا معقول تبقى هناك وانا روحي وياك. لا لا لا ده انا من كتر هواك يا حبيبي عايز اديلك عمري بحالي.

معقول لا مش معقول والحب في بحره معدينا معقول ان احنا نفارق بعضينا معقول لا مش معقول

انا عمري ولا عمر اتصور في حياتي لا لا لا يا عمري ان احنا نفارق بعضينا معقول لا مش معقول

احنا نفارق بعضينا معقول؟ لا مش معقول. والحب في بحره معدينا معقول؟ ان احنا نفارق بعضينا معقول؟ لا مش معقول.

الدنيا محبة من قبل الدنيا ما تسقينا ما تسقينا ما تسقينا. ومعقول تبقى هناك

0: لفجيرة أف أم 92.6 والهو شرقي. تيك تايم على لفجيرة أف أم.
1: في تيك تايم لليوم، أفاد تقرير حديث بزيادة إقبال البالغين في الصين على استخدام الدمى المزودة بالذكاء الاصطناعي في مؤشر على ارتفاع نسبة السكان الذين يعيشون وحدهم. وأوضح الموقع أن معرض إلكترونيات المستهلكين CES 2026 شهد عرض قرابة 60 دمية ذكية مزودة بالذكاء الاصطناعي، وتقدم الشركة أيضا الصينية نحو 80% منها. وسلط التقرير الضوء على صعود قياسي في مبيعات الدمى الذكية خلال 2025 بمعدل 1600 منمية، وحصدت دمية واحدة باسم لاو لاو وهي على هيئة ببغاء إلكتروني ذكي، مبيعات تقدر بنحو 7 ملايين وحدة عبر موقع JD.com بسعر 159 يوان، أي ما يعادل 23 دولار للدمية. أما في خبرنا الثاني، تستعد شركة أوبن AI لدخول عالم الأجهزة للمرة الأولى عبر إطلاق سماعة أذن ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وفقا لتسريب نشره مسرب صيني على منصة ويبو. وبحسب المعلومات المتداولة، فإن الشركة قررت تقليص طموحاتها مؤقتا في ظل ارتفاع تكاليف تصنيع الأجهزة لتتجه

0: نحو منتجات أبسط مقارنة بالأفكار الأولى التي طرحت داخليا، ومنها القلم والقلادة. وهذه أخبارنا لليوم.
1: تيك تايم مع عبدالله الهاشمي على الفجيرة FM.

0: الفجيرة اف ام. صحة وعافية على الفجيرة اف ام.
1: أوراق النعناع يساعد الجهاز الهضمي في عملية الهضم، ويعتبر النعناع فاتحاً للشهية، وأثبت دوره الفعال في علاج مشاكل القولون العصبي عند كل من الأطفال والبالغين وتخفيف أعراضه. يعمل النعناع كمهدئ لآلام المغص ولتهدئة تقلصات المعدة، ويساعد في التغلب على الحموضة ويتخلص من انتفاخ البطن. يعد النعناع مطهراً ومضاداً للالتهابات، يساعد على محاربة العدوى عن طريق الفم ومعالجة اضطرابات الجهاز التنفسي. تساعد أوراق النعناع على تخفيف الاحتقان في الأنف والحنجرة والقصبات الهوائية والرئتين، وتسريع عملية الشفاء خاصة في نزلات البرد والإنفلونزا. كما يساعد النعناع على تخفيف السعال، يساعد على الوقاية من السرطان وعلاجه، وخاصة سرطان البروستاتا والجلد والرئة. يساعد النعناع على استرخاء الجسم وتهدئة العقل وتخليصه من الإجهاد، وتشجيع إفراز الهرمونات الخاصة بالسعادة، وهذا لمكافحة الاكتئاب والتعب وإبعاد القلق والتوتر. تحتوي أوراق النعناع على كمية جيدة من معدن البوتاسيوم، واللي يساعد على استرخاء الأوعية الدموية والمحافظة على توازن السوائل في الجسم، وبالتالي خفض ضغط الدم وتنظيم معدل النبض. ودمتم بصحة وعافية.
0: صحة وعافية مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.

0: الفجيرة أف أم والهوى شربي.
1: الدرور مفتاح ومقفال، فيها دروس عبر للأجيال، من حسب الحسبة ما يخاف عذال، الدرور حسبة الأوليين قبل وفي الحال.
2: تقويم الدرور، إعداد وتقديم ناصر اليماحي على الفجيرة اف ام، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة.

السادة متابعي إذاعة الفجيرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في سلسلة حلقات من حساب الدرور الذي اعتمد عليه الأهالي قديما، وارتعينا أن ننقله للأجيال الحاضرة وندونه للمستقبل، وهو حساب أهل البر الذي يختلف عن حساب أهل البحر، لكن يتفق الحسابان في الكثير من المسميات، والذي يعتمد عليه أهالي إمارة الفجيرة والمناطق والقرى المجاورة، وتعد الدرور حسابات فلكية قديمة تشتهر بها كل من دولة الإمارات ودول الخليج، وحيث يعتمد عليها

يبدأ في 6 مليون يوم وينتهي في 15 من نفس الشهر. وفي هذا الدرب بداية موسم الرطب في معظم أنواع النخيل فيما عدا النخيل الأخر التي تأخر فيها الرطب إلى نهاية الصيف. وفي هذا الدرب استمرار هبوب الرياح الغربية الجافة وكذلك الرياح الشرقية والتي غالبا ما يصاحبها ارتفاع في أمواج البحر بين فترة وأخرى. يبدأ المزارعين هذه الأيام بحصاد ثمار الفندال باللغة العربية والتي تسمى أيضا البطاطا الحلوة، وهي من أجود أنواع الثمار وتتميز بطيب المذاق، وهي تزرع منذ القدم على شكل أعواد وتترك لفترة 3 أشهر حتى يتم حصادها، وهي تزرع مرتين في العام في الصيف وآخر في الشتاء. كما تهب في هذا الفصل بعض نسمات الكوس، وقديما يقول الشاعر يا الكوس بسك بسك ما أخذ هواك مديب في الصيف وش اللي دسك يوم الغربي صليب. ومع هذه الأبيات الشعرية نكون قد وصلنا لختام حلقتنا اليوم. تقبلوا تحياتي وفي أمان الله.

تقويم الدروع، إعداد وتقديم ناصر اليماحي على الفجيرة FM بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة.

0: لفجيرة أف أم 92.6 والهو شرقي.
1: طمني عنك، كيف صحتك؟ خبرني عن التاريخ المرضي وكيف الرياضة وياك؟
2: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على لفجيرة أف أم.
3: تلعب عمليات التمثيل الغذائي دوراً مهماً في تحويل الطعام والشراب إلى طاقة، فكلما ارتفعت سرعة حرق الدهون زاد معدل إنقاص الوزن والعكس. وعلى الرغم من أن تناول الوجبات الغذائية الصحية والمتوازنة وممارسة الرياضة والحصول على النوم الجيد تساعد على تنظيم هذه العملية، إلا أن هناك بعض المشروبات التي تعزز التمثيل الغذائي بشكل فعال لإدارة الوزن وللتخلص من دهون البطن، ومنها ماء الليمون، إذ يعتبر من المشروبات التي تسهم في تعزيز عملية التمثيل الغذائي وإنقاص الوزن وإزالة السموم وتحسين الهضم، لأن الليمون يحتوي على حمض أستريك، كما يفيد نقع بذور الشيا في كوب من الماء لمدة ساعة إلى ساعتين وخلطها مع عصير الليمون وإضافة نصف ملعقة صغيرة من العسل وتناوله في الصباح. وتعرف القرفة بأنها أحد التوابل الصحية منذ العصور القديمة، كونها تلعب دورا في تنظيم مستوى السكر في الدم ودعم الصحة العامة. ويعد ماء القرفة من المشروبات المهمة لتعزيز عملية التمثيل الغذائي وإنقاص الوزن، ويمكن غلي الماء مع 4 ملاعق صغيرة من بذور الكمون وقطعتين من أعواد القرفة وإضافة عصير الليمون. يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة والعديد من المركبات والعناصر الغذائية الأخرى التي تعزز عملية التمثيل الغذائي، وخاصة عند تناوله يوميا كجزء من النظام اليومي بشكل منتظم. ويمكن إضافة أوراق النعناع وعصير الليمون والعسل بعد دقيقة واحدة من صب الشاي وخلطها جيدا ثم تناوله.
2: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على لفجيرة أف أم.

0: نادي القراء مع عواطف محمد.
1: احتشد 2500 رجل وامرأة في قاعة الرقص الكبيرة بفندق بنسلفانيا في نيويورك في الساعة 7:30 في إحدى ليالي الشتاء الباردة، ورغم امتلاء كل المقاعد إلا أن الجمهور أخذ بالتدفق حتى الساعة 8:00 مساء، حتى اكتظ المكان بالواقفين أيضا. وقف مئات الناس لمدة 1:30 ساعة في تلك الليلة ليشاهدوا، ولكن ماذا يشاهدوا؟ هل هو عرض أزياء؟ هل هو سباق للدراجات مدته 6 أيام؟ أم إن الممثل كلارك سيظهر بوسامته لهم شخصيا؟ كلا، لا هذا ولا ذاك. إن إعلانا بالجريدة ملأ صفحة بأكملها، ظهر تحت عنوان ضاعف دخلك، تعلم الكلام المؤثر، استعد للزعامة. نعم، ظهر الإعلان هذا في صفحة كاملة في أكثر الصحف المسائية شهرة في المدينة. وقد لا تصدق إذا قلت لك أن الذين استجابوا لهذا الإعلان هم الطبقة العالية اقتصادياً، من تنفيذيين وموظفين وحرفيين، من الذين تتراوح دخولهم بين $2,000 و$50,000 سنوياً. هذه بداية كتاب كيف تؤثر على الآخرين وتكسب الأصدقاء من تأليف ديل كارنيجي. هذا الكتاب هو أحد أكثر الكتب شهرة وتأثيرا في مجال التنمية الذاتية والتواصل البشري. ألف الكاتب الأمريكي ديل كارنيجي، هو نشر لأول مرة بعام 1936، لكن لين اليوم يعد مرجع رئيسي للكثير من الناس. يسعى هذا الكتاب لتعليم القارئ كيفية بناء علاقات إنسانية قوية، كيف يؤثر إيجابيا على الآخرين، وكيف يكتسب مهارات التواصل الفعال. من أهم النقاط في هذا الكتاب يتكلم عن أساسيات التعامل مع الآخرين، طرق لجذب الناس لك، كيف تجعل الناس يتفقون معك، وقيادة الآخرين دون إثارة استياء. وليش يعتبر هذا الكتاب مميز؟ لأنه يعتمد على قصص وتجارب عملية، يقدم استراتيجيات واضحة وسهلة التطبيق، أيضاً يساعدك بتحسين علاقاتك الاجتماعية وأيضاً علاقاتك المهنية. هذا كتاب لأي شخص يبي يحسن تواصله مع الآخرين، للقادة، لأصحاب الأعمال اللي يبون يبنون فرق عمل فعالة، لأي شخص يبي يفهم العلاقات الإنسانية بشكل أفضل. كاتب هذا الكتاب ديل كارنيجي هو كاتب أمريكي شهير، مؤسس واحدة من أبرز مدارس التنمية الذاتية وتطوير الذات في العالم. اليوم في نادي القراء اخترنا لكم كتاب كيف تؤثر على الآخرين وتكسب الأصدقاء.
0: نادي القراء مع عواطف محمد.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها، واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع، يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقو عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم.

0: وصايا نبوية، إعداد وتقديم الدكتور أحمد نور الدين الزامل على الفجيرة FM.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أيها السادة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. أيها السادة المستمعون الكرام، كان نبينا